0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذب به قومك وهو الحق.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
0: أصبحنا وأصبح

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى

إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلمه وعلمه. ومثل من

0: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. وفي رواية: زيادة كل يوم. فقالوا: يا نبي الله، فإن لم يجد فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف. وفي رواية: فليأمر بالخير أو بالمعروف، وليمسك عن الشر. وفي رواية: قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. وفي رواية: فإنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وفي رواية أخرى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام.

0: نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل.

ما لي موئل الدين

فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتبسما.

وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صبرا أن تزول همومه، وعليل قوم أن يصح وينفع، ولعل بابل الرجاء يصيبها بلل من الغرب.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 54 من دروس أسماء الله الحسنى، ومع الاسمين المجتمعين الظاهر والباطن، وقد كان موضوع الدرس السابق الأول والآخر، وموضوع الدرس اليوم الظاهر والباطن. الظاهر والباطن اسمان من أسماء الله الحسنى، والظاهر في اللغة من الظهور، وهو بدو الشيء الخفي، شيء خفي ظهر يقال له ظاهر. والظاهر هو الغالب. المعنى الأول الظاهر من بدا أي ظهر، والمعنى الثاني الغالب. قال تعالى: فأصبحوا ظاهرين. أصبحوا ظاهرين أي أصبحوا غالبين. والظهر من كل شيء خلاف البطن، الظهر خلاف البطن ما علا. والظاهر الشيء الخارجي خلاف الباطن الشيء الداخلي. نحن في اللغة الآن. والظهر هو الركاب التي تحمل الأثقال على ظهورها. فلان عنده ظهر أي عنده دابة يحمل عليها أثقاله. والظهير هو القوي، وفي الحديث: ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن. الظهر لفظ الآية، والبطن تأويلها. هذه أيها الإخوة المعاني المتعددة التي يمكن أن تستفاد من كلمة الظاهر. ظهر الشيء أي بدأ بعد خفاء، ظهر عليه أي غلبه. الظهر خلاف البطن، الظاهر خلاف الباطن. الظهر دابة تحمل عليها الأثقال. في الحديث الشريف: ما نزل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن. ظهرها لفظها، وبطنها تأويلها. والظهير هو القوي.

المعين. هذه كلها المعاني المستفادة من كلمة الظاهر. أما الظاهر كاسم من أسماء الله الحسنى فيقول العلماء أن يكون غالباً لخلقه، الله جل جلاله هو الغالب، هو القاهر، هو الفعال لما يريد، أمره هو النافذ، مشيئته هي المتحكمة، هو المهيمن، هو المسيطر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل هذه المعاني مستفادة من كلمة ظاهر، ظهر على خلقه أي غلبهم، أمره هو النافذ. في بالقرآن الكريم آيات تؤكد هذا المعنى. أحسب الذين كفروا أن يسبقونا، يعني الكافر هل يمكن أن يفعل شيئا ما أراده الله؟ لا يستطيع، لأن الله هو الظاهر، هو الغالب. الكافر هل يستطيع أن يتفلت من قبضة الله؟ لا يستطيع، لأن الله هو الظاهر. فإذا قلنا الله ظاهر بمعنى أنه غالب، مهيمن، مسيطر، أمره نافذ، فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المعنى الأول الظاهر الغالب. وقد ورد هذا المعنى في قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما وردت آية تشير إلى مغزى القصة، قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحيانا الإنسان بدائرة بسيطة إلها مدير عام وإلها معاون وإلها موظفين ومكتب فني ومكتب علاقات عامة، يسأل واحد سؤال ذكي يقول لك من هو الرجل القوي في هذه الدائرة؟ في واحد أمره هو النافذ. كذلك الله عز وجل ولله المثل الأعلى، أمره وحده هو النافذ. فنحن من طبيعتنا إذا كان في مكان، في تجمع، في دائرة، في مدرسة، في مستشفى، في معمل، رجل هو القوي، هو المسيطر، أمره هو النافذ، الأنظار تتجه إليه، والصداقات تعقد معه، والقربات تقدم إليه، لأنه لا يعنينا إنسان لا يملك أن يفعل شيئا. فكلمة الظاهر تعني الغالب، المهيمن، المسيطر، الفعال لما يريد، الذي تنفذ مشيئته. لا يستطيع الكافر أن يفعل شيئا ما أراده، لا يستطيع الكافر أن يتفلت من قبضته، هذا الظاهر. المعنى الثاني للظاهر، الظاهر العالم بما ظهر. ظهرت على سره، أي اطلعت على سره. الله عز وجل إضافة إلى قوته، قوته وسيطرته وقدرته وهيمنته، هو عليم بكل شيء، يتعلق علمه بكل ممكن، لذلك هو عالم بما ظهر. والحقيقة الإنسان إن لم تكن معه معلومات فهو ضعيف، يعني إذا أردت أن تكون قوياً يجب أن تحوز كل المعلومات، يعني أحد أسباب القوة المعلومات الصحيحة. فلذلك الله عز وجل غالب بقوته، مطلع بعلمه، ظاهر. والمعنى الثالث لكلمة الظاهر هو أن الله تعالى لكثرة البراهين الدالة عليه ولكثرة الدلائل التي تشير إليه ظاهر. قيل يا إمام متى كان الله؟ فقال الإمام علي ومتى لم يكن، ومتى لم يكن، يعني الله عز وجل كل شيء يدل عليه. أنتم لو لاحظتم أن الهواء نتنفسه

لو قطع عنا لفقدنا حياتنا، ومع ذلك لا نراه، هو معنا ونعيش بسببه، ومع ذلك لا نشعر بوجوده. فلذلك قالوا شدة القرب حجاب. وقال بعض العلماء الظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي. أحيانا الشيء قد تظهر عينه فتعرفه بحواسك الخمس، قد تغيب عينه وتبقى آثاره فتعرفه بعقلك، وعقلك يدلك على الشيء الذي خفيت عينه وبقيت آثاره وكأنه أمامك. فالعقل الذي أودعه الله في الإنسان مع الكون الذي هو مظهر لوجود الله ولوحدانيته ولكماله، هذا العقل إذا أعمل في الكون بدا الله جل جلاله للعقول، طبعا لا يبدو للأبصار لقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولكن الله جل جلاله بدا للعقول، بدا للعقول بشكل جلي. وأحيانا كما تعلمون قصة تقع يتناقلها الناس، هذه القصة تشير إلى وجود الله. يعني أحيانا يشعر الناس جميعا أن هذا الشيء الذي حصل هو من فعل الله، يقولون إعجابا أو تعظيما لما حدث، الله كبير. في أفعال لله عز وجل يفعلها دلالتها واضحة جدا، الناس على اختلاف أشكالهم وألوانهم ومشاربهم وانتماءاتهم وثقافاتهم يشيرون إلى أن هذا فعل الله عز وجل. وأحياناً لحكمة أرادها الله يظهر الأقوياء وكأنهم يفعلون ما يريدون، في هذا امتحان وفي ذاك امتحان. إذا ظهرت أفعال الله جلية واضحة للناس هذا شيء يطمئن وشيء يثبت الإيمان في القلوب. وأحياناً يبدو لنا أن زيداً أو عبيداً يفعل ما يريد وكأنه يتصرف وحده، أيضاً هذا امتحان آخر، هذا امتحان لضعاف الإيمان. أحياناً يضعف إيمانهم فيقولون أين الله، وحينما تأتي بعض أفعال الله عز وجل صارخة جلية، يعني مركبة فضائية أتقنت إتقاناً خيالياً، أجري عليها العد التنازلي مرات عديدة، سميت المتحدي، أطلقت بعد 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب، العالم كله مؤمنه وكافره يشعر أن هذا فعل الله. باخرة صنعت في عام 1912 وكتب عنها أن هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها لأنها صنعت من طبقتين وهناك أبواب عرضية، فأي خلل أصاب جدارها الخارجي بإقفال الأبواب الداخلية يمنع تسرب الماء إليها. وضع في هذه الباخرة أجمل ما في العالم من أساس ومن طنافس ومن سريات ومن مسابح ومن ملاعب ومن مطاعم ومن مقاصف ومن غرف من الدرجة الممتازة، وركب في هذه الباخرة أغنياء أوروبا، رجال أوروبا الأغنياء الأثرياء ونساؤهم. واتجهت في أول رحلة لها فيما أذكر من بريطانيا إلى بوسطن، وفي أول رحلة من رحلاتها ارتطمت بجبل ثلجي في عرض المحيط فغرقت وانشطرت شطرين، وقبل سنة فيما أذكر عثر عليها في أعماق المحيط لأن القدر لا يستطيع إغراقها، لذلك غرقت من أول رحلة. أحيانا الإنسان يشعر أن هذا فعل الله ظاهر، وأحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل يبدو

فعل البشر، إنه هو الحقيقي هو الفعال، لكن الله سبحانه وتعالى هو الفعال دائما، هذا ما يراه المؤمن. لكن ضعاف الإيمان إذا بدت قدرة الله صارخة يقولون سبحان الله، فإذا بدت قدرة البشر خارقة يتزلزلون وينكمشون ويضعفون. الظاهر هو الله جل جلاله الغالب على أمر الخلق، الظاهر العليم بما ظهر، والظاهر كما قلت قبل قليل هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي مما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه. يعني يفرضنا مكواة كهربائية وضعت شريطها في المأخذ الكهربائي فلم تسخن، الاحتمالات بالفكر ليس هناك كهرباء في البيت، نظرت فإذا المصباح متألق معنى في كهرباء، يا ترى من المأخذ، جئت بآلة أخرى وضعتها في المأخذ فعملت، من أين الخلل؟ من المكواة. جئت بشريط آخر وصلته بالمأخذ فعملت، أين الخلل حصرا؟ في الشريط. كيف الفكر بيتبع؟ نفى انقطاع التيار عن البيت لوجود مصابيح متألقة، نفى أن يكون الخلل في المأخذ لاستعماله في آلة أخرى، نفى أن يكون الخلل بالمكواة لأنها عملت بشريط آخر، إذن الخلل محصور بالشريط. هي محاكمة عقلية، إلا أنه كأنك ترى هذا الحادث رأي العين، لشدة المنطقية والنتيجة الحتمية وكأن هذا الشيء ظاهر. فالله سبحانه وتعالى بمحاكمة بسيطة توقن أن الله موجود. يعني أيام الإنسان يفتح آلة يجد فيها توصيلات وصمامات لوحات توصيل، العقل لا يتصور دقتها. يعني لو قطعوا الإنسان المنطقي إربا إربا هل يصدق أن هذه الآلة صنعت وحدها؟ يعني هذا القاموس لاروس من أضخم القواميس، لو جئت بمطبعة فيها حروف فرنسية وجئت بمتفجرة وفجرت المطبعة، هل يعقل أن ينتج من تفجير مطبعة قاموس لاروس؟ المواد اللغوية مرتبة وفق الترتيب الأبجدي، ثم ضمن المادة الواحدة الفروع المادة مرتبة وفق الترتيب الأبجدي، ثم ضمن الفرع الواحد الفعل الثلاثي فالرباعي المجرد فالمزيد المصدر الاسم اسم الفاعل اسم المفعول. مثلا لو كان بالعربي مطبعة من أدق المطابع، جئنا بورق وجئنا بحروف وجئنا بحبر وجئنا بمتفجرة وفجرنا المطبعة، هل يعقل أن ينتج عن هذا الانفجار قاموس المورد مثلا، قاموس المحيط، مختار الصحاح، المواد مرتبة وفق أوائل الحروف، كل الكلمات أرجعت إلى الأصل الثلاثي المجرد ثم رتبت، ثم بدأ بالفعل الماضي فالمضارع فالأمر فالمصادر كل السماعية والقياسية، ثم المشتقات بدءا باسم الفاعل اسم المفعول اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة الصيغة المشبهة باسم الفاعل اسم التفضيل، ثم الأمثلة من كتاب الله من السنة من الشعر، هي من انفجار حصلت. هي بالكون في أدق من ذلك بكثير. معقول بالعين 130 مليون عصية ومخروط، والعصب البصري 900 ألف عصب، لكل عصب ثلاث أغمدة، وبالدماغ 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، وبالمعدة 35 مليون غدة هاضمة، وبالأمعاء الدقيقة تتجدد كل 48 ساعة. معقول القلب يضخ مليون من أمتار مكعبة بدسامات وشرايين وأوردة؟ معقول الغدة النخامية نصف غرام تعطي 12 أمر هرموني مسيطرة على كل غدد الجسم؟ هذا وحده. ماذا فعل الأب؟ وضع هذا الماء في رحم الأم وانتهى الأمر.
طيب من صنع

هذا الحوين وتلك البويضة، كيف انقسمت، كيف تشكلت الأجهزة، محاكمة بسيطة جدا، ترى الله وراء كل شيء. طيب من أودع في هذا الإنسان الطباع مثلا؟ من أودع فيه حس الجوع، حس الشبع، الرغبة إلى الطرف الآخر؟ من؟ هذا معنى اسم الظاهر، يعني يعرف وكأنه ظاهر بالاستدلال العقلي، يعرف معرفة يقينية وكأنه ظاهر. والعوام لهم كلمة لطيفة يقولون لك أن الله عز وجل ما انشاف، لكن بالعقول انعرف، يعني العقل يرى الله عز وجل. وقيل هو الظاهر وجوده لكثرة دلائله، وهو البادي بالأدلة عليه، فلا يمكن أن يجحده جاحد. لذلك يوم القيامة يقولون الذين جحدوه وأنكروا وجوده: والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. موضوع الجحود، جحود وجود الله عز وجل، حالة مرضية شاذة نادرة، عملية مكابرة بالمحسوس. وهو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه المنيرة. يعني هل ما لو أن الماء على الانكماش، على التبريد ينكمش، شأنه كشأن أي عنصر، لما كانت حياة في الأرض، تلغى الحياة. طيب الهواء، قال: لقد خلق الله كل الكائنات لتظهر آثار قدرته فيها، وهو سبحانه وتعالى ظاهر عليها من جميع الجهات. يعني بقول لك هذه المشكلة لم نستطع أن نسيطر عليها، الثقب بطبقة الأوزون حتى الآن لم يستطع البشر أن يسيطروا عليها، فيروس الإيدز البشر جميعاً، الدول العظمى بإمكانات المالية المذهلة، بعلماء، بمخابرة، ببحوثة، كل هذه الدول تقف مكتوفة اليدين أمام أضعف فيروس عرف على وجه الأرض، لم نستطع أن نسيطر عليه أبدا، ولو تمكنوا من أن يسيطروا عليه يكلف علاج المريض الواحد أكثر من 10 ملايين ليرة، لأن هذا الفيروس محير، يغير شكله، يظهر وكأنه كرية بيضاء، عناصر الدفاع في الجسم تأنس به وكأنه واحد منها، فإذا دخل إليها دمرها جميعاً، وهو أضعف خلق الله. لذلك من أدق الكلمات: فالكون كله بما فيه ومن فيه مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته وعلاماته. كل الكون يدل على الله أبداً، كل الكون بمجراته، بالسماوات، بالأرض، بالنبات، بالحيوان، بالأطيار، بالأسماك، بالإنسان، بالطعام، بالشراب، كل شيء يدل على الله. لذلك أكبر وظيفة للكون أن تتعرف إلى الله من خلاله، ولو لم تستفد منه، لكن الذي استفاد من هذا الكون ولم يتعرف إلى الله من خلاله ما حقق الهدف من وجوده. وقيل في اسم الظاهر: هو المتجلي بأنوار هدايته وآياته، المتنزه بمعاني أسمائه وصفاته. هدايته واضحة وآياته واضحة، أما أسماء وصفاته العقول تعجز عن إدراكها، فهو ظاهر بهدايته وآياته، باطن بأسمائه وصفاته. مهما تحدثت عن أسماء الله الحسنى، لا يعرف الله إلا الله، ولا الأنبياء، ولا سيد الأنبياء لا يستطيع أن يحيط بالله، يعني يعرف أعلى معرفة على الإطلاق معرفة النبي، أما أنها معرفة المعرفة المطلقة لا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالظاهر هدايته وآياته، والباطن أسماؤه وصفاته.
قال لا ترى ذرة في الوجود.

إلا وهي ناطقة بوحدانية المعبود، ولا ترى فاضلا متخلقا بصفات الرجال إلا وتشهد عليه أنوار صفات الكبير المتعال. كل الخير من الله، كل الكمال من الله، كل الأعمال الصالحة بتوفيق الله بإلهام الله. مصدر الكمال في الكون هو الظاهر. قال: الظاهر لا يخفى على كل متأمل. أي إنسان أراد الحقيقة فالله يظهر له، يظهر له أي إنسان أراد الحقيقة. قال: هو الظاهر فلا يخفى على كل متأمل. الظاهر لعيون الأرواح. الكون مملوء بالجمال محلى بالكمال، وكل شيء فيه ينادي أشهد خلاقي ذا الجلال. ظاهر. هي العقبة أن تطلب معرفته فقط، أن تريد أن تصل إليه، أن ينشأ في قلبك رغبة صادقة أن تصل إليه. هو ظاهر، لكن حب الدنيا يعمي ويصم. الشهوات حجب، أما إذا أزيحت الشهوات فهو ظاهر. صدقوني أيها الإخوة، أحياناً الناس جميعاً يرون أفعال الله صارخة كالشمس في رابعة النهار. ظاهر لأني، يعني مرة هبت رياح عاتية على منطقة زراعية فدمرت ما يزيد عن 100 بيت زراعي. الناس جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم ومشاربهم، بفطرتهم السيء هو الذي دمر بيته، والمستقيم هو الذي حفظه الله عز وجل. وكأن هذه الرياح مسيرة، مسيرة. من أغرب الصدف أن بيتين متلاصقين، متلاصقين يعني جسم البيتين متصل، متصل، بيتان متلاصقان لأخوين من أم وأب، الأول صالح والثاني طالح. جاءت الرياح العاتية فقلعت بيت الطالح، قلعت البيت وقلعت معه النباتات، لأن النبات مربوط بحبال، ودمر محصوله، والبيت الملاصق له نجا من الدمار. ففعل الله ظاهر. أحيان ترى أرضين متجاورتين، الأولى قمحها نامي نماء رائع، والثانية قمحها قليل، والتربة واحدة والنهر واحد، والزراعة طبقت فيها الشروط الموحدة. هذا ينوي أن يعطي أولاد أخيه الأيتام من محصوله فبارك الله له في محصوله، وهذا في نيته أن يأكل على صاحب الأرض بعض الغلة فدمر الله غلته، لأنه كما تروي القصة في علاقة سيئة بينه وبين من معه. فعل الله ظاهر، يعني محاكمة يسيرة بسيطة تجد أن الله عز وجل كأنك تراه. لذلك أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أما الباطن، الباطن المحتجب عن عيون خلقه، عن هذه العين فقط لشدة ظهوره. يعني الله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الباطن يعني محجوب عن عين الرأس، ظاهر لعين القلب، باطن محجوب عن عين الرأس. بعض العلماء يقول إنه باطن من حيث أن كنه حقيقته غير معلوم للخلق، يعني لا يستطيع الخلق مجتمعين أن يصلوا إلى كنه حقيقته، هو باطن. لذلك قال بعض علماء التوحيد: عين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. يعني إذا سئلت عن ذات الله فقلت لا أدري فأنت العالم، إن قلت أدري فأنت لا تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول:

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا معنى الباطن. كله حقيقته محجوبة عن الخلق. معنى آخر، باطن أي أن الأبصار لا تحيط به، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار. باطن المعنى الرابع بأنه يعلم ما بطن. أنت كإنسان لك ما ظهر، لكن الله عز وجل يعلم ما ظهر وما بطن. والإنسان أيام يكون ممثل بارع، وقد ينطلي تمثيله على الأذكياء. فهؤلاء الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه 70 داعية وعالما ليعلموا قومهم في بئر معونة، وأرسل النبي هؤلاء وفي الطريق ذبحوهم. بقي النبي شهرا أو شهرين يدعو عليهم في الصلاة. هو لا يعلم، النبي له الظاهر، لكن الله يعلم الظاهر والباطن. يعني أنت إذا ما بتعرف الباطن لست مؤاخذا. سيدنا سعد فيما أذكر في إحدى المعارك كان على وشك أن يقتل مشركا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله. فلما بلغ النبي الكريم غضب غضبا شديدا، قال لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله، قالها تقية ولم يقلها إيمانا. فقال عليه الصلاة والسلام أشققت على صدره؟ نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذا موقف الإنسان الحقيقي، أنت لك الظاهر. إذن معنى الباطن أنه محتجب عن عيون خلقه. باطن إدراك كنهه مستحيل. باطن الأبصار لا تحيط به. باطن يعلم ما بطن. المعنى الرابع، باطن بمعنى أنه حجب الكافر عن معرفته ورؤيته، وحجب المؤمنين في الدنيا عن رؤيته. يعني شيء عظيم المنال، شيء ثمين ليس في متناول الأيدي. الجوهرة الثمينة موضوعة في صندوق محكم الإغلاق. فالله عز وجل باطن يعني عزيز. الإنسان إذا ما طلبه، ما خطب وده، ما أطاعه، ما جهد من أجل معرفته لا يصل إلى شيء. عزيز الله عز وجل، سلعة الله غالية، في أشياء مبتذلة لكل إنسان يشتري قصة يقراها، لكن مو كل إنسان بصير دكتور. بقول لك بده 33 سنة دراسة. أما يشتري قصة ممكن، يقيم حفل ممكن، يشتري بيت ممكن، يعمل نزهة ممكن، هي شيء مبتذل. أما كل إنسان بيقدر ينال دكتوراه؟ لا، يحتاج هذا إلى جهد كبير. وقيل الباطن في حقيقة ذاته فلا تدركها العقول، ومع شدة ظهوره احتجب عن إدراك الحواس. وقيل تنزه في علو كبريائه فلا تحيط به بصائر المقربين الأطهار، وهو الظاهر بأسمائه وصفاته وأنوار آياته، والباطن بحقيقة ذاته عن جميع مخلوقاته. أيها الإخوة الكرام، نحن في الدرس الماضي تحدثنا عن الأول والآخر، واليوم عن الظاهر والباطن. وصدقوني أن دراسة أسماء الله الحسنى لا يعلو عليها شيء في الدين. إنك في أشرف مهمة، وهي أن تعرف الله عز وجل. لا يكفي أن تقول الله خلق السماوات والأرض، هذه معرفة بدائية يعرفها كل الخلق. ينبغي أن تعرف أسماءه الحسنى. وأذكركم دائما بالحديث الشريف، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء شيء والعد شيء آخر. الإحصاء في دراسة، أما العد عمل آلي. فمن قال هو الخالق البارئ المصور عدها بنغم ممتع، ليس كمن أحصاها. كمن أحصاها جلس مجلس علم أو قرأ كتابا
أو عكف على التأمل فيها.

ليعرف الله عز وجل. أكثر العلماء يرون كما عهدتم في دروس سابقة أن ينبغي أن نلفظ بالاسمين معا، أن نقول الظاهر والباطن، وقد ورد الاسمان في القرآن الكريم معا في سورة الحديد، فقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي مفردات القرآن: الظاهر والباطن في صفات الله تعالى لا يقالا إلا مزدوجين كالأول والآخر، والظاهر قيل إشارة إلى معرفتنا البديهية، الظاهر إشارة إلى المعرفة البديهية بالله عز وجل. كل الناس في كل الأرض يقول لك الله، الله ما وفقه، يكون شخص عادي معرفته محدودة جدا، ما له مطلع، ما له مستقيم، الله ما وفقه، الله حطمه. فكلمة الله على كل لسان، فقالوا إشارة إلى معرفتنا البديهية، فإن الفطرة تقتضي في كل ما نظر إليه الإنسان أنه تعالى موجود. المعرفة الفطرية الله موجود، هذا الظاهر، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لكن بعض العلماء قال: مثل طالب معرفته مثل من طوف في الآفاق في طلب ما هو معه، ذهب إلى أقصى الدنيا شرقا وغربا يبحث عن شيء هو معه. فالله عز وجل ظاهر، أما الباطن معرفته الحقيقية. يعني المعرفة الظاهرة قد لا ترتبط باستقامة، شأن الناس جميعا، يمكن كلمة الله يقولها الإنسان في اليوم ألف مرة، الله يعطيك العافية بيبي مثلا، كلمة الله تدور على كل لسان. إلا أنه الباطن معرفة الله المعرفة الحقيقية التي تحملك على طاعته، معرفة الله المعرفة الحقيقية التي تحملك على طاعته. فالحقيقة أيها الإخوة مقياسك الدقيق فيما إذا كانت معرفتك بالله جيدة أو غير جيدة هو التطبيق العملي. فالمعرفة التي تحمل صاحبها على طاعة الله هي المعرفة الحقيقية. سيدنا الصديق قال: العجز عن إدراك الإدراك إدراك، يعني أن تصل إلى معرفة حقيقة الله هذا شيء مستحيل، فعجزك عن الوصول إليها أحد أنواع الإدراك. يعني أحد علامات الإدراك أن تقول لا أدري، إذا كان الموضوع متعلق بذات الله عز وجل. قيل: ظاهر بآياته باطن بذاته. والله كلام لطيف جميل جدا، ظاهر بآياته باطن بذاته. لهذا النبي قال: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. ظاهر بآياته باطن بذاته، ظاهر بأنه محيط بالأشياء مدرك لها باطن من أن يحاط به، باطن يعني مستحيل أن يحاط به، ظاهر أنه محيط بالأشياء مدرك لها. يروى عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: تجلى الله لعباده من غير أن يروه، وأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهم، ومعرفة ذلك تحتاج إلى فهم ثاقب. يعني أحيانا أراهم نفسه بعقولهم، أي إنسان أعمل عقله في الكون وصل إلى الله ببساطة، وأحيانا يتجلى على قلوبهم بالسكينة من دون أن يروه، يتجلى عليهم ولا يروه، ويرونه بعقولهم ولا يتجلى عليهم. هذا معنى الظاهر والباطن عند الإمام علي كرم الله وجهه. الإمام الغزالي قال: لا يقبل العقل أن يكون الله ظاهرا مضافا إلى شيء وباطنا مضافا إلى الشيء نفسه. يعني هذا الشيء أول هذا وآخر هذا مستحيل.

هو إما أنه هنا وإما أنه هنا، فإذا قلت أول هذا وآخر هذا وهذا واحد صار في تناقض. العقل مفطور على مبدأ الهوية عدم التناقض، فلا بد من أن يكون أول شيء وآخر شيء آخر. وأيضا في هنا في الظاهر والباطن، ظاهر بالنسبة إلى شيء وباطن بالنسبة إلى شيء آخر. ظاهر للعقول، باطن يعني مستحيل أن تدركه الأبصار. قال بعضهم الله تعالى باطن إن طلبته عن طريق الحواس، باطن ما بشوف، لكنه ظاهر إن طلبته عن طريق العقول والاستدلال، ظاهر وباطن. يقول الإمام القشيري الظاهر في وصفه سبحانه وتعالى بمعنى القاهر، ظهر فلان على فلان أي قدر عليه وقهره، والباطن في وصفه عز وجل بمعنى العليم بخلقه المدبر لأحواله. الظاهر للعقول السليمة بآياته وبراهينه ودلائل توحيده، والباطن المتعزز على القوم المحتجب عنهم حتى أنكروا وجوده وجحدوه. ظاهر للعقول السليمة، باطن متعزز عن القوم يعني إن لم يدفعوا ثمن هذه الرؤية. قيل ظاهر بنعمته باطن برحمته، ظاهر بنعمته باطن برحمته، قيل ظاهر بالكفاية باطن بالغاية، قيل ظاهر بالقدرة على كل شيء باطن عالم بحقيقة كل شيء، قيل ظاهر لكل شيء بالدلائل اليقينية، الباطن عن مظاهر الجسمية. فسبحان من احتجب عن خلقه بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. في معنى لطيف جدا قال عنه العلماء، وهو أن قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإنسان أحيانا يتألم من المصيبة، وقد تكون المصيبة نعمة باطنة. النعمة الظاهرة المال، الصحة، الوجاهة، راحة البال، الأمن، الطمأنينة، الزوجة، الأولاد، هذه كلها نعم ظاهرة، ولكن هذه النعم الظاهرة لا ترقى بالإنسان. الحزن خلاق، الحزن خلاق، أما الراحة مثبطة، الراحة والمورد والطعام والشراب وراحة البال والأمن والطمأنينة هذه لا تخلق عظماء. ففي كلمة رائعة جدا، الحزن خلاق. العبقريات أحيانا تتفجر بالأحزان بالهموم. فالله عز وجل له نعمتان، تلاقي شخص ببحبوحة أموره ميسرة، كل الأمور تجري على ما يريد، كسول، بارد، مشاعره باردة، صلاته جوفاء، معرفته سطحية، اتصاله بالله شبه معدوم، صفاته غير مقبولة، تأتي مصيبة مخيفة فيدعو الله، يلجأ إليه، يتوب إليه، يصلي قيام الليل، يتوسل إليه، يبالغ في طاعته، يقدم الصدقات. لولا هذه المصيبة ما تألق هذا التألق، لولا هذه المصيبة ما سعى إلى الله هذا السعي، لولا هذه المصيبة ما جد إلى الله هذا الجد. فهذه المصيبة نعمة باطنة، صدقوني أيها الإخوة، وأنا لا أبالغ إن شاء الله. أحياناً أعتقد أنا أن ثلثي رواد المساجد المصطلحين مع الله الذين أحبهم الله وأحبوه كان انطلاقهم إلى الله بسبب مصيبة ألمت بهم فحملتهم على التوبة. فهذه نعم أم ليست نعمان؟ لكنها نعم باطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. احفظوا هذه الكلمة، الحزن خلاق. أيام الإنسان يتألق بالحزن، أيام بنشأ يتيم الطفل، لا أب ولا في مال، وله أخ قاسي، ووضعه بعمل مرهق، وطالبه بدراسة متعبة، والأستاذ من جهة وصاحب

العمل من جهة، والأب غير موجود، والأخ يمن بعطائه، فهذا الطفل بصير عبقري. أما أنظر إلى ابن كل شيء موفر له، المصروف، الدخل، الأكل، الشرب، تلاقي صفاته النفسية خسيسة جداً، لأنه ما ذاق طعم الفقر، ذاق طعم الغنى وحده. فلذلك أيها الإخوة، الله جل

0: من حيث لا يحتسب. لذلك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فالظاهرة ما نقف عليها والباطنة ما لا نعرفها، وإليه أشار قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا الظاهرة ولا الباطنة تحصى. قال النعم الظاهرة النصر على الأعداء بالناس، والنعم الباطنة النصر على الأعداء بالخوف. أيام الله عز وجل يصبغ عليك هيبة يخاف منك عدوك، أيام تكون قوي فعلا، فإما أن ينصرك بقوة ظاهرة أو بقوة باطنة. الإنسان أيها الإخوة مظهر لاسم الظاهر ومظهر لاسم الباطن، فالإنسان بجسمه مظهر النور الظاهر وبروحه مظهر النور الباطن. ومتى أكثر العبد من ذكر اسم الباطن خشعت نفسه وأدرك أنه عاجز بالكلية فيعطف عليه الحق، يعني كلما ذكرت اسم الباطن وافتقرت إليه عطف عليك الله عز وجل. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم.

0: ياسمين الرابية شارع المدينة المنورة أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول واحد من العارفين المحبين الذاكرين: من عرف الله عرف الحكمة، والحكمة هي العلم النافع، والعلم النافع نور يقذفه الله في القلوب، فلا بد من إعداد القلوب وتطهيرها بالطاعات حتى تصير أهلا لتلقي هذه الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: وعن العلم الحق يقول مالك بن أنس رضي الله عنه:
2: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله في القلوب، والأدب أدب الله. هذه ابنتي وهذا ابني.
0: ونقف وقفة قصيرة عند قول مالك:

0: ابن أنس، هذه ابنتي وهذا ابني، لقد كانت لمالك ابنة مباركة تدعى فاطمة، وكانت تسمع من وراء الباب لطلاب الحديث النبوي الشريف من تلاميذ أبيها، فإذا سمعت خطأ طرقت الباب تنبيها على الخطأ، فيقول أبوها لتلميذه الذي أخطأ: إن فاطمة تدق الباب.
1: ويقول المحبون العارفون الذاكرون إن هذا العلم الحق، أو هذا العلم اللدني، وإن هذه الحكمة إنما هما مما ينعم الله تعالى به على عبده المحب الذاكر، مصداقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم.
0: والحكمة التي يمتلئ بها قلب العبد المحب الذاكر هي علامة الوصول إلى مرضات الله تعالى، وعنها يقول المحبون العارفون الذاكرون:
2: علامات الوصول إلى مرضات الله تعالى الفهم عن الله، والاستماع من الله، والأخذ عن الله. وعلامات صحة محبة العبد لربه ثلاث: عدم الاختيار، واستحلاء كل واقع من الأقدار، ورؤية كمال المحبوب في كل شيء فيرضى عنه بكل شيء ويسلم له في كل شيء.
1: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نعود لنلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. صدق رسول الله. والتعرض لهذه النفحات يكون بتطهير القلب وتزكيته من الأخلاق المذمومة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ صدق رسول الله. ويقول صلى الله عليه وسلم راويا عن رب العزة: لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. صدق رسول الله فيما بلغ عن رب العزة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم.
3: وهذا كله وسواه إشارة من الله ورسوله إلى أن أنوار العلوم اللدنية لم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من جهة المنعم تعالى سبحانه عن البخل والمنع علوا كبيرا، ولكن حجبت لخبث وكدورة وشغل في القلوب الغافلة، لأن القلوب كالأوعية، إذا ملأها شيء صعب أن تمتلئ بشيء سواه، ولأن القلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله تعالى. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. صدق رسول الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه.

ربه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض المحبة والذكر والمعرفة نلتقي مع المحبين العارفين الذاكرين.
1: كان ابن عطاء الله السكندري يقول: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولا ما كان وجود كل شيء؟ وشتان بين من يستدل به أو يستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه. وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟
0: وعن بداية دخوله في رياض الذاكرين المحبين العارفين يقول أبو الحسن الشاذلي:
1: كنت في سياحتي في مبدأ أمري حصل لي تردد، هل ألزم البراري والقفار للتفرغ للطاعة والأذكار، أم أرجع إلى المدائن والديار بصحبة العلماء والأخيار؟ فوصف لي ولي برأس جبل فصعدت إليه، فما وصلت إلا ليلا فقلت في نفسي: لا أدخل عليه في هذا الوقت، وإذا بي أسمعه يقول من داخل المغارة:
2: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك، اللهم وإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك.
1: فقلت لنفسي: يا نفس انظري من أي بحر يغترف هذا الشيخ. فلما كان الصبح دخلت عليه فأرعبت من هيبته: يا سيدي كيف حالك؟
2: أشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم، كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار.
1: يا سيدي، شكواي من حر التدبير والاختيار أعرف أمرها، أما شكواك من برد الرضا والتسليم فلماذا؟
2: أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن ذكر الله.
1: يا سيدي، سمعتك البارحة تقول: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك، وإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك.
2: يا بني، بدلا من أن تقول: يا رب سخر لي خلقك، قل: يا رب كن لي.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما

مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو

0: ذكرى لعلهم يتقون.
1: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي وأنا

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: صبرا فإن اليوم يعقبه غد، ويد السماحة لا تطاولها يد. الفجر يروي لهيب الظماء إلى النور، في طلعة هذا اليوم وقد بسط أجنحته بكل سخاء وكرم.

فانتعش الزهو والعشب، ورقصت الأنسان فوق الأوراق وفي شعاب الجبال. الطبيعة من آلاء الرحمن، والجمال من فيضه وعطائه، واليوم يتبعه غد، والكرم الإلهي نبع لا ينضب. القطرة تسقط من أهداب الغيم، النور يبيد الظلمات، الفرج يحطم جدار الأزمات، والحلم الأخضر زاد الرحلة وبستان الرغبات. مذ رف على صدر الوطن جناح، او اشتارت نحلة رحيق زهرة، او نقلت نملة حبة قمح الى بيتها المضيء المظلم، مذ جرى نبع بالنعمة في بستان للتين او الزيتون، والوطن الاسمى بيدر غلات، تكبر فيها النعمة وترف الرايات. هذا وطن أغلى من حبة قلب الإنسان، هذا نبع عطاء وحنان يا رب القدرة، يا سيد هذه الأكوان. وفق فارسه واحرس بالرعاية والعناية قائدة وحادي ركبه، فعلى يديه يطيب العطاء ويكون الانتماء. وخذ بيد الإنسان إلى ميدان الرفعة والإحسان، واكتب للطالب وهو يواصل رحلته العلمية للعلياء كل نجاح وتميز وإبداع. فالمرء قوي بإخوانه، والوطن عزيز بإنسانه، والتاريخ يمجد أبطاله الذين نراهم كل فجر جديد في الحقول والمعاهد ودور العبادة والمصانع والمتاجر وفي كل مرفق خير ومكان عمل، يشكلون صورة متكاملة لوطن قوي عزيز ساطع بالبهجة والإيمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي تحن إليه قلوب الأصفياء ويأنس برحابه المساكين والفقراء ويعود به الأولياء والأتقياء يلتمسون بحبه القرب والارتقاء والفضل من الله والرضا. فصل يا ربنا عليه صلاة لا ينقطع لها مدد وليس لها نفاد ولا انتهاء. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد.

محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون.

النداء، محققة للرضا بفضلك وإحسانك، يا من لا يخيب عنده رجاء.

إنك تحب دعاء الداعين وترضى عن إلحاح الطالبين ولا تمل رجاء السائلين، وقد جعلت الدعاء عبادة للعابدين وذكرا للذاكرين وأملا للمستغفرين والمسترحمين. وها نحن نسألك وأنت خير المسؤولين أن تصرف عنا السوء والبلاء وتحفظنا من الشحناء والبغضاء وترزقنا الخشية منك والحياء والإخلاص لجلالك في السراء والضراء والأدب والمراقبة في علانية وخفاء. اللهم وألهمنا التأسي برسولك المصطفى سيد الرسل والأنبياء واتباعه في

صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله الذي هدانا لعبادتك وعلمنا طريق محبتك. اللهم صل عليه عدد ما في علمك

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بال

0: جودة والإتقان. عمان ألم جابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار.

والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
9: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
9: كرم زمزم، تشكيلة واسعة.

0: لو تفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 57، وهي قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعلم علم اليقين أن هناك دائرة، كل من لم يؤمن بالله أصلاً بوجوده خارج هذه الدائرة، هو خارج هذه الدائرة. كل من لم يؤمن بوجود الله أصلاً هو خارج هذه الدائرة. أما الذي آمن بالله أي إيمان ضمن هذه الدائرة، لكن الذي آمن بالله آمن بالله موجوداً ولم يستقم على أمره لم ينتفع بإيمانه إطلاقاً، وهذا الإيمان لا قيمة له إطلاقاً، ولا يقدم ولا يؤخر، وليس له أي ثمار. إن إبليس آمن بالله، قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وإبليس قال: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني، آمن به خالقاً. وإبليس آمن باليوم الآخر، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله تكون ضمن دائرة ثانية داخل الدائرة الكبرى، صار في دائرة كبرى. الذي لم يؤمن بالله أصلاً خارج هذه الدائرة، والذي آمن به بشكل أو بآخر ضمن هذه الدائرة لكن لم ينتفع بإيمانه. أما الذي حمله إيمانه على طاعة الله هذا في الدائرة الثانية التي هي داخل الأولى.

له. هذا انتفع بإيمانه، إيمانه أعطاه ثمار يانعة، أعطاه سعادة، أعطاه سلامة، أعطاه حكمة، أعطاه قرب، أعطاه رضا، أعطاه تألق، أعطاه تفاؤل، أعطاه يعني توفيق بأعماله. في مركز هذه الدائرة الأنبياء والمرسلين، هؤلاء قمم البشر، هؤلاء المعصومون قبل النبوة وبعدها، هؤلاء الذين لا ينقطعون عن الله إطلاقاً، هؤلاء الذين أحوالهم بإقبال مستمر وبيقظة مستمرة. لذلك حينما مر الصديق رضي الله عنه بصحابي رآه يبكي اسمه حنظلة، قال له الصديق: يا حنظلة ما لك تبكي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. من تواضع الصديق قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثاه عن هذه الحالة فقال: أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. اتصال مستمر. أما أنتم يا أخي كمؤمنين فساعة وساعة، إياكم أن تتوهموا أنها ساعة طاعة وساعة معصية، لا، مستحيل. ساعة تألق، ساعة فتور، الاستقامة هي هي. عند الناس، عند العوام كلام أنه ساعة لك وساعة لربك. لك يعني أعصي الله، هذا كلام مرفوض. ساعة تألق وساعة فتور. أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، دقيق، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى ذلك وأنت في المسجد لك حال مع الله، بتحس بطمأنينة، بتحس الدين عظيم، بتحس الآخرة أبدية، بتحس العلم له قيمة، طاعة لها قيمة، وأنت في المسجد في تألق، في حال. هذا الحال يعطيك قوة صمود، يعطيك هذا الحال تفاؤل، يعطيك سعادة، يعطيك رؤية صائبة. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يعني أنت أيها المؤمن لك قال ولك حال، لك علم تقوله ولك مشاعر تحسها. حتماً مشاعر المؤمن مسعدة. المؤمن يرى أن أمره كله بيد الله، المؤمن يرى أنه لا إله إلا الله، المؤمن يرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، المؤمن يرى أن كل شيء بيد الله، وأن الله عادل ورحيم وغني وقوي بيده كل شيء، وأنت عبد من عبيده، أمرك أن تطيعه فأطعته، الذي عليك انتهى، بقي ما وعدك به من عطاء من خير. يعني حالة المؤمن عجيبة. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني تصور مجند ملتحق بقطعة عسكرية وقائد الجيش والده، بخاف من مين؟ أكبر رتبة والده بإمكانه أن يأمرها وأن ينهاها. فأنت حينما تكون مع الله الأمر بيده، صحتك بيده، زواجك بيده، عملك بيده، رزقك بيده، طلاقة لسانك بيده، زوجتك بيده، أهلك بيده، من حولك بيده، من أعلى منك بيده، من أقل منك بيده. الحالة هي حالة مسعدة، أنت مع الله،

كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، أنت مع خالق الكون. يعني إذا واحد يعمل شرطي مع وزير يمشي بالعرض، لك أنا عنده يشتغل بعد حاله وزير هو شرطي. فلذلك أنت حينما تكون مع الله تحس بالقوة، تحس بالغنى، تحس بالحفظ، تحس بالدعم، تحس أن الله يدافع عنك. الله وليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني الله عز وجل خالق السماوات والأرض، بيده الأعداء، بيده الأقوياء، بيده الطغاة، بيده الأغنياء، بيده هالأسلحة الفتاكة كلها ما بتتحرك إلا بأمر منه. هذا الإيمان، الإيمان مريح جدا. يعني إن لم تقل أنا أسعد إنسان بالأرض ما لك مؤمن. أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض، مع من بيده كل شيء، مع من إليه مصير كل شيء، مع من هو في السماء إله وفي الأرض إله، مع الذي قال ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فهذا الذي أتمنى أن يكون واضحا، هؤلاء الأنبياء قمم البشر. أنت كمؤمن أنت تتمتع بخصائص كبيرة جدا. فلذلك الله عز وجل جعل لهؤلاء البشر قمم، مرجعيات. فالأنبياء تتفاوت مراتبهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا نفرق بين أحد من رسله، دعوة واحدة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالآية التي تبدأ بقوله تعالى الذين يتبعون، المؤمن متبع، قال اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. المؤمن متبع، سيد الأنبياء والمرسلين متبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. شأن العبد أنه متبع، وشأن الرب أنه متبع. اتبع. الآية الكريمة الذين، من هم المؤمنون الصادقون؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لذلك أنت دون أن تشعر بعد أن تعرف الله تسأل عن منهجه، ما الذي يرضيه؟ كيف أتقرب منه؟ ما الحلال؟ ما الحرام؟ من لوازم معرفتك بالله أنك تبحث عن منهجه كي تتقرب إليه بما أمر، وكي تنتهي عما عنه نهى وزجر. الذين يتبعون، يعني أنت كمؤمن منهج الله عز وجل، والله لا أبالغ، لو دخلت في التفاصيل في 500,000 بند. تصلي، لكن النظر له أحكام، السماع له أحكام، الكلام له أحكام، الزواج له أحكام، الطلاق له أحكام، التجارة لها أحكام، السفر له أحكام. أنت أمام منهج كامل ملخصه افعل ولا تفعل. لمجرد أنك عرفت الله لا بد من أن تبحث عن أمره ونهيه. لذلك من خصائص المؤمنين الذين يتبعون، الذين يتبعون بشكل أو بآخر البشر جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم، هم متبع أو غير متبع، مطيع أو عاصي، مقبل أو مدبر، مؤمن أو كافر، أبدا لا ثالث لهذين الصنفين. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء.

فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الذين يتبعون، المؤمن دأبه أن يسأل ما الحلال ما الحرام، هل يجوز أن أفعل هذا، هل هذا الدخل فيه شبهة، هل هذه الحرفة ترضي الله، هل هذا الموقف يرضي، السفر يجوز. فدائماً وأبداً المؤمن له مرجع يسأل مرجعه عن الذي يرضي الله في عمله. الذين يتبعون النبي الأمي، نحن جميعاً من دون استثناء أميتنا وصمة عار. إذا كنا أميين كيف نتلقى العلم؟ العلم باللغة، واللغة تحتاج إلى دراسة، وإنما العلم بالتعلم. أما أمية النبي صلى الله عليه وسلم وحده فهي وسام شرف له، لأن الله سبحانه وتعالى فرغ نفسه الطاهرة من كل ثقافة أرضية، فرغه من كل ثقافة أرضية وملأها حقائق من عند الله مباشرة، علمه شديد القوى. الله عز وجل، على اختلاف المفسرين في معنى هذه الآية، لكن الذي علمه هو الله، خالق السماوات والأرض تولى تعليمه، وهو أمي. يأتي بآخر الزمان دكتور في الجامعة، يأخذ بعض أحاديث يشرحها، يعطوه دكتوراه، يأخذ بعض الأحاديث يشرحها، يستحق الدكتوراه، يصير دكتور إنه فهم كلام رسول الله. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. أميته وسام شرف له، لأن وعاءه ما في أي ثقافة أرضية، لو معه شهادة عليا، لو درس مثلاً بالصين، درس بأسينا فرضاً، ورجع جاءه الوحي بدأ يتكلم، كل ما تكلم كلمة يسأل هذه من عندك أم من الوحي؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون. إذاً أميته وسام شرف له، لأن الله تولى تعليمه. يعني مثلاً لو جاء طبيب من أعلى اختصاص في العالم، جراح قلب، جاء من بلد بعيد ويحمل أعلى شهادة، وفوق ذلك أجرى 2000 عملية وكلها ناجحة، وجاء لمطار دمشق، هو لا يتكلم العربية إطلاقاً، هل أميته باللغة العربية تعني أنه جاهل؟ كلامي دقيق؟ هذا الطبيب الذي يحمل أعلى شهادة في الطب وهو جراح كبير وله مؤلفات وأستاذ في الجامعة، لكنه لا يتقن العربية إطلاقاً، فجاء إلى مطار دمشق، احتاج إلى مترجم. هذا الطبيب الذي يحمل أعلى شهادة لأنه أمي في اللغة العربية، هل يعد جاهلاً؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما تلقى معرفة من بني البشر إطلاقاً، ما تلقى معرفة من الأرض، تلقاها من السماء. لذلك الذين يتبعون النبي الأمي، أميته وحده وسام شرف له، وأميتنا جميعاً وصمة عار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم. أنت إن لم تكن أمياً، إن كنت أمياً من يعلمك؟ معناها جاهل. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة، يعني بعض أحبار اليهود اتبعوا النبي الأمي. الحقيقة في قصة مناسبة جداً لهذا الدرس،

الحصين ابن سلام كان عبداً لله عز وجل، نفذ أمر الله كله، فكان كلما قرأ التوراة وقف طويلاً عند الأخبار التي تبشر بظهور نبي في مكة، يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة. اسم النبي وأوصاف النبي التفصيلية وأحوال النبي، كل هذا في التوراة والإنجيل، ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. يقول الحصين بن سلام، لك أن تقول سلام وسلام، كلاهما جائز. يقول هذا الحبر اليهودي الكبير، حبر يهودي من كبار رجال الدين اليهود، لما سمعت بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أتحرى عن اسمه وعن نسبه وصفاته وزمانه ومكانه، وبينما هو مسطور عندنا في الكتب حتى استيقنت من نبوته، استيقن من نبوة هذا النبي الكريم. يعني هناك أوصاف ثانوية كثيرة جاءت في التوراة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى استيقنت بنبوته. نعم. إلى أن كان اليوم الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصداً المدينة بالهجرة، فلما بلغ يثرب ونزل بقباء أقبل رجل علينا وجعل ينادي بالناس معلماً قدومه، وكنت ساعتئذ في رأس نخلة لي أعمل فيها، وكانت عمتي خالدة بنت الحارث جالسة تحت الشجرة، فما إن سمعت الخبر حتى هتفت الله أكبر الله أكبر وأنا على رأس النخلة. قالت لي عمتي حينما سمعت التكبير، خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادماً ما فعلت شيئاً فوق ذلك، أنت يهودي، ما هذا التكبير؟ فقلت لها أي عمة، إنه والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه، وقد بعث بما بعث، الرسالات واحدة، المشكاة واحدة، النور واحد، المصدر واحد، الهدف واحد. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، في مضمون الدعوة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فسكتت وقالت أهو النبي الذي كنتم تخبروننا أنه يبعث مصدقاً لما قبله ومتمماً لرسالات ربه؟ فقلت نعم. قالت فذلك إذن هذا هو. ثم مضيت من توي إلى رسول الله، من كبار أحبار اليهود، عبد الله ابن سلام كما سماه النبي، واسمه الحصين ابن سلام. مضيت من توي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت الناس يزدحمون على بابه، فزاحمتهم حتى صرت قريباً منه، فكان أول ما سمعته وهو يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذا أول حديث سمعه منه. الآن يقول عبد الله بن سلام، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم

رسول الله، قدم رسول الله ثلاثاً، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول حديث سمعه عبد الله ابن سلام من رسول سيد الأنام. قال: فجعلت أتفرس فيه وأتملى منه. هو درس بالتوراة أوصافه الدقيقة التفصيلية. فأيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ومن تكريم الله للمؤمن أحياناً أن يزوده بفراسة، اتقوا فراسة المؤمن. ثم دنوت منه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما اسمك؟ ما اسمك؟ قلت: الحسين ابن سلام. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبد الله ابن سلام. كان عليه الصلاة والسلام يبدل أسماء أصحابه. ما اسمك؟ قال له: الحسين ابن سلام. قال له: بل عبد الله ابن سلام. ما اسمك؟ زيد الخيل. قال له: بل زيد الخير. يعني في إنسان اسمه حرب. فكان عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه بأحب أسمائهم إليهم. أيها الإخوة، قال: نعم، عبد الله بن سلام. يعني ما دمت سميتني بهذا الاسم انتهى. نعم، عبد الله بن سلام، والذي بعثك بالحق، ما أحب أن لي اسما آخر بعد اليوم. أحد كبار أحبار اليهود، طالب الحق لا يتردد. قال: ثم انصرفت من عند رسول الله إلى بيتي، أول شيء ودعوت زوجتي وأولادي إلى الإسلام، فأسلموا جميعاً، وأسلمت معهم عمتي خالدة اللي قالت له: خيبك الله، وكانت شيخة كبيرة. ثم إني قلت لهم: اكتبوا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم. راسم خطة: اكتبوا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم. قالوا: نعم. ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهتان وباطل. يعني عارفون. وإني أحب أن تدعو وجوههم إليك. النخبة، زعماء، رجال الدين الكبار، وأن تسترني عندك في حجرة من حجراتك، أنا مختبئ عندك. ثم تسألهم عن منزلتي عندهم قبل أن يعلموا بإسلامي، ثم تدعوهم إلى الإسلام أيضا. فالنبي الكريم وافق، قال له: إنهم إن علموا بإسلامي عابوني ورموني بكل ناقصة وبهتوني. نعم. أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حجراته، ثم دعاهم إليه، أخذ يحضهم على الإسلام، يحبب لهم الإيمان، يذكرهم بما عرفوه من كتبهم من أمره، فجعلوا يجادلونه بالباطل ويمارونه بالحق وأنا أسمع. فلما يئس من إيمانهم قال لهم: ما منزلة الحسين ابن سلام فيكم؟ اسمعوا. قالوا: الحسين ابن سلام هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم؟
أفتسلمون؟

قالوا حاشا لله، ما كان له أن يسلم. شو الحكي؟ أعاده الله أن يسلم. فخرجت إليهم بالحجرة وقلت: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وتجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته، وإني أشهد أنه رسول الله، وقد آمنت به وصدقته، وأنا أعرفه. فقالوا: كذبت، والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، ولم يتركوا عيباً إلا عابوني به. نعم، سبحان الله، كذبت والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، ولم يتركوا عيباً إلا عابوني فيه. فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وفجور؟ ويعرفهم. وسيدنا عبد الله بن سلام أكبر حبر يهودي، صار من أكبر الصحابة ورفع الله مقامه عنده. إذاً الله عز وجل يقول: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه، هذا النبي الأمي يجدون اسمه وصفاته التفصيلية مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ما مهمة النبي الكريم؟ يأمرهم بالمعروف. ما المعروف؟ يا أخوان، تسمية رائعة، الشيء الذي تعرفه الفطر السليمة ابتداءً بدون تعليم. ائتي بإنسان من الصحراء، قل له: فلان له أم جائعة، اشترى طعاماً وأكله وحده، منك مجرم. أي إنسان. النبي جاء بالمعروف، ما تعرفه الفطر السليمة ابتداءً من دون تعليم. لا، ببريطانيا في المحلفين، المحلفين جريمة، يأتون بعشر أشخاص من الطريق، من عامة الناس من دون استثناء، قد يكون طبيب، قد يكون عامل، قد يكون حاجب، قد يكون عامل تنظيفات، يعرضون على هؤلاء المحلفين أحداث الجريمة على الفطرة. معظمهم ينطق بالحكم الصحيح. هلا في عند الناس فطرة سليمة، في شيء غير مقبول، شيء مقبول. أيام بتألف كتاب ما حدا بيعترض، معناه مقبول الكتاب. إذا في خطأ تسمع ضجيج، انتقادات، تعليقات، مقالب صحيفة. إذا الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، كل شيء تعرفه الفطر السليمة ابتداءً فهو المعروف، وينهاهم عن المنكر. ولا تنسوا أن هذه الأمة العظيمة، سنقول سابقاً أن هذه الأمة قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. علة خيريتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما وضعها الأخير، يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا: أوكائن ذلك؟ معقول؟ قال: وأشد منهم سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ والله الآن في أعمال يا أخوان قبيحة، حقيرة، دنيئة، الناس يتباهون بها، أعمال البطولة والجرأة والشجاعة والنجدة والإنفاق والبذل، يتهم أصحابها بأنهم مجانين.

لذلك مشكلة كبيرة جداً، تبدلت القيم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هذا أهجى بيت قالته العرب، هو شعار كل إنسان له. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يأمرهم بالمعروف، أي شيء تعرفه ابتداء من دون تعليم معروف، وأي شيء تنكره ابتداء منكر. وقد يعرف هذا الحيوان، القطة إن خطفت قطعة لحم تأكلها بعيداً بعيداً عنك، تعرف ذنبها. أما إذا قدمت لها قطعة لحم تأكلها أمامك، تدرك أنه أول عمل غلط، ينبغي أن تهرب، العمل الثاني صح، تأكلها أمامك. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. يعني كم نوع من الطعام مسموح به؟ كم نوع؟ أنواع لا تعد ولا تحصى. حرم الله علينا لحم الخنزير، وكم نوع من الشراب مباح لك؟ والله في 100 نوع هنا، 100 نوع شراب. حرم الخمر، يحل لهم الطيبات، الطيبات تطيب نفسك به، تطيب نفسك به. مرة قال لي واحد له جاهلية كبيرة جدا، قال لي أنا كنت شارد عن الله، كنت منحرف الأخلاق، ثم تزوجت. قال لي والله ربع ساعة مع الزوجة تعدل آلاف النساء الفاسقات، زوجة طاهرة عفيفة، هي لك أم أولادك، تنجب لك أولاد يملؤون البيت فرحة، ويحل لهم الطيبات ما تطيب نفسك به، ويحرم عليهم الخبائث ما تخبث نفسك به، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله عز وجل قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. كان في عقاب من الله في تحريم أشياء كثيرة على اليهود، قال: يضع عنهم إصرهم، المتاعب التي عاناها من كان قبلهم، عقابا من الله عز وجل. والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أخواننا الكرام، أهم فكرة بالموضوع أن الأمر الإلهي العلاقة بينه وبين النتائج التي تنتج عنه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، شيء طبيعي. أوضح مثل: لما إنسان يقترب من تيار توتره عالي يحترق، يصبح فحمة. فالمواطن إذا رأى بلاغ أنه ممنوع الاقتراب، ليس الموضوع موضوع شرطي يحاسبك، التيار يحاسبك. الموضوع ليس موضوع مخالفة تكتب عليه، لا، أخطر بكثير. التيار نفسه خصائصه ضمن 8 أمتار يصير واحد فحمة. فهذا العلاقة بين الأمر أو النهي والنتيجة علاقة علمية. يعني مثلا هذا باب وفي باب ثاني، لو طلع تعليمات في المسجد هذا الباب لا أحد يخرج منه، هذا واحد خرج، يعني ما في علاقة علمية بين اللوم الذي سيصيبه وبين خروجه، باب أساساً هي للخروج، بس في تعليمات معينة ما تخرج منه. نقول هذه العلاقة بين عدم الخروج من هذا الباب واللوم الذي سيتحمله من خرج علاقة وضعية نحن وضعناها. الأيام اجت فترة القانون يمنع إخراج الدولارات، إذا واحد مبلغ مبلغه وسافر فيه بينسجن، ما في علاقة علمية بين سجن إنسان السارق يسجن، القاتل يقتل، بس هذا معه مال ماله، بس في تعليمات في قانون وضعي جعل خروج الإنسان بمال له عقاب. فنحن دائما الأسباب والنتائج إما العلاقة بينها علاقة علمية أو علاقة وضعية.

0: أكثر القوانين علاقة وضعية، إلا أن الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية العلاقة بينها وبين النتائج علاقة علمية. مثل آخر، معك شاحنة فيها 20 طن، وصلت إلى جسر مكتوب عليه الحمولة القصوى 10 طن. إذا السائق أحمق وفي شرطة، مو موضوع شرطة، بدك تسلك. الشرطة ما لها طعمة، الجسر ما بيتحمل 20 طن، حينهار، حتسلك بالنهر. هذول في شرطة. الفكرة واضحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه، والنهي والنتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. يحل لهم كل شيء تطيب أنفسهم به. يعني عفوا، واحد تزوج، زوجته حلاله، سهر معه ونام وقام صلى قيام الليل، مرتاح كله وفق المنهج، ما بيحس حاله غلط، زوجته هي أم أولاده. لكن لو واحد سمع فتاة كلمة بالطريق نابية، بيحس حاله انحجب عن الله، هذه لا تحل له. الكلمة النابية فيها عقاب. فأنت بتعرف بالفطرة الحق والباطل، الحلال والحرام، بالفطرة يأمرهم بالمعروف، ما تعرفه النفوس البشرية ابتداءً من دون تعليم. مثلاً طفل صغير وجد ألم عجبه، قام حطه بجيبته، صاحب الألم رفع إصبعه، ضع ألمي. فالأستاذ نبش الطلاب كلهم، فتشوا، طلع من جيبته، بحس بآلام هذا الطفل لا توصف. ليش الآلام؟ ومفطور فطرة، هذه الفطرة أنبأته أنه عمله خطأ. بالمناسبة، في فندق بألمانيا مكتوب عليه إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فروشنا، إنها وسيرة مريحة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. أي إنسان يغلط، يؤذي إنسان، يبتز مال إنسان، بتلاقي شقي، عم تحاسبه نفسه، عم تعاقبه نفسه. أكبر عقاب عقاب ذاتي، في حالة اسمها احتقار الذات، قد تكون قوي جداً وغني جداً ولا أحد يجرؤ أن يقول لك كلمة، أما حينما تعلم أنت بفطرتك أنك تبني مجدك على أنقاض الناس، تبني عزك على إذلالهم، مالك على إفقارهم، تسقط من عين نفسك. هذا اسمه احتقار الذات، الشعور بالذنب، الشعور بالنقص، هذه الفطرة. الفطرة تحاسب، هي الفطر السليمة تعرف المعروف وتعرف المنكر، عرفته ابتداءً وأنكرته ابتداءً من دون تعليم، من دون تعليم. كل واحد منا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان يعلم علم اليقين الخطأ من الصواب ابتداءً من دون تعليم، هذه الفطرة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين الفاتح.
1: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة.

0: الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-453-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان

0: بيت الأمان.
1: قصد مع سكنات ناصر حمدان.
2: بيت الأمان، سكنات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 0378-1010-25.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المائدة.

المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، معها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنا

عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

أمركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق

القبر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية

0: من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
7: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل.

0: والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة، مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل، 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب، 079-671-515-4.
5: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل إلينا خير خلقه وجعله رحمة للعالمين ورفع ذكره وأعلى قدره وجعل طاعته من طاعته واتباعه وجعل اتباعه سبيلا إلى محبته ورضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت وملأ ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. وما زلنا أيها الأحبة نتفيأ في ظلال شهر ربيع الأول، شهر النور الذي سطع فيه نوره صلى الله عليه وسلم، نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الشريف الذي يقول إني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني عند الله لخاتم النبيين ودعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ولا بد مستمعينا الكرام أن نجعل كلامنا في هذه يعني الحلقة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن نبي جعله الله قدوة للمؤمنين ورحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن جوانب من حياته عليه الصلاة والسلام، وكيف يعني ظهرت صورة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وغيرها من المحاور، نتحدث عنها بمشيئة الله تعالى مع فضيلة الدكتور. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الفقه، أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت. حياكم الله فضيلة الأستاذ الدكتور بكر، وأهلا ومرحبا بكم.
1: الله يكرمك وحييك ويرضى عنك.
0: يعني سيدي، احنا حديثنا في هذا الوقت، وكنا في حلقة سابقة نتحدث في موضوع حلقتنا بشكل أساسي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونريد أن نبدأ يعني معك الحديث انه عن كيف ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، او كيف تحدث القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغور المحجلين وعلى آله وأصحابه وعلى من دعا

0: بدعوتهم واهتدى بهديهم وكان من أتباعهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فبداية شكرا لك دكتور على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم الإخوة المستمعين الذين نحييهم ونسلم عليهم، ونسأل الله لهم السلام والتوفيق. حقيقة الأمر هذا السؤال في غاية الأهمية، إنه هل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن الكريم، وكيف خاطبه الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ ربما المتدبر والمتأمل لا يجد سورة من سور القرآن إلا وفيها كلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو أخذنا مثلا في سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دعاء سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لو ذهبنا إلى سورة آل عمران، وما أكثر الحديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخره، وأيضا فيها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هذا في آل عمران. وفي آل عمران 60 آية تحدثت عن غزوة أحد، اللي هي يعني غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم المهمة. لو ذهبنا إلى سورة النساء، سنجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرا، منها مثلا قوله لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال له يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وعبد الله بن مسعود بالمناسبة مش إنسان عادي، لا، إنسان رقم واحد في القرآن. خذوا القرآن من 4، أولهم عبد الله بن مسعود، أولهم. طبعا
1: يعني وفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بالضبط. وفي كمان عندك من يعني حتى ما واحد يقول ليش بس ذكر واحد، في عنا أبي بن كعب، في عنا معاذ بن جبل، وفي عنا سالم مولى أبي حذيفة. هو عبد الله بن مسعود يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. قالوا اقرأ علي. شو اختار عبد الله بن مسعود؟ سورة النساء. فبدأ يقرأ فيها حتى إذا وصل إلى قوله تعالى آية 40 و41، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي أنت على هؤلاء شهيدا، يومئذ يعني يوم ما تيجي شهيد على هذه الأمة وعلى هؤلاء الناس، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، مش بس الذين كفروا لا اللي عصى أيضا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له حسبك الآن، توقف يعني. قال عبد الله بن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. ولما شوف هذا الوصف عيناه، يعني احنا الآن لما واحد بدمع لما هيك بعيونه بتغرغر بقولك والله بكى خشع، أما عينين يذرفان الأمر مو سهل. كيف إذا أتي به عليه الصلاة والسلام ليشهد على هذه الأمة، فسيشهد على شخص خالفه وارتكب جريمة القتل، وعلى شخص كان سراقا أو سارقا وكان كاذبا وكان خائنا وكان، وبالتالي سيكون هناك الوضع مو عادي. وهو الرحيم الذي أرسل رحمة للعالمين. في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وغير ذلك من المواضع. لما بتيجي تأخذ أي سورة ستجد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم مثلا لنفرض

0: في سورة الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا خطاب إله. لو تيجي تأخذ سورة النحل، لو تأخذ سورة الإسراء، شايف، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. والتالي ستجد الحديث في سورة الفرقان.
1: نعم.
0: الفرقان، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقبلها ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سورة الحجرات نفس الشيء، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لو نأخذ سورة الأحزاب فهي السورة التي أكثرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له صفات يجب أن نتوقف معها. ما بعرف إذا إلها محور ولا نستمر، لكن قبل ما هذا برجع لها. عندك مثلا على سبيل المثال سورة باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وجه، سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا في حجة الوداع. خذ على سبيل المثال سورة والضحى والليل إذا سجى، خذ على سبيل المثال ألم نشرح لك صدرك إن أعطيناك الكوثر. ولذلك السور، شايف، لا يحزنك الذين لا يوقنون لا كذا. الآيات في القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا تجد سورة إلا وذكرت النبي عليه الصلاة والسلام. خذ في سور كانت تتكلم عن غزواته زي الأنفال، عندك مثلا سورة التوبة ذكر فيها الحديث عن غزوة حنين وعن غزوة تبوك، وجاء في آخرها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما تيجي تأخذ سورة النحل أيضا في أواخرها نفس الشيء، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وغير ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أكثر من الحديث عنه في كتابه العظيم الذي جعله معجزة للعالمين، لأنه أحب الخلق إلى الله، وأعظم كتاب أنزله الله على البشرية هو القرآن، وجعله كتابا محفوظا وكتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، وأكثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن
1: نعم سيد، يعني والله يعني حري بنا ونحن نقرأ القرآن أن نلتفت إلى مثل يعني هذه الآيات التي يعني تخاطب أو تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نقف عندها وأن نعيها وعيا تاما. يعني لو سألت أي شخص يعني يقرأ القرآن ولكن بشكل عادي أو ربما يعني قراءته قليلة من القرآن، وقلت له أي نبي ذكر في القرآن الكريم أكثر، سيقول سيدنا موسى عليه السلام، يعني لأنه قصة كاسم. سيدنا موسى كاسم،
0: كاسم.
1: نعم، ولكن هذه الآيات التي ذكرتها في كل سورة تقريبا العديد من المواضع التي ذكرت النبي عليه السلام.
0: سورة الصف.
1: الصف،
0: سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. الخطاب في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول جاء في مواضع كثيرة جدا.
1: نعم.
0: وهذا ترى الموضوع ربما لا يتحدث به أحد، أن يكون القرآن يعني يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة.
1: نعم.
0: هذه قضية أنا ما سمعت من تحدث فيها من قبل بصراحة.
1: نعم.
0: وأنا لفتت انتباهي حقيقة وأنا أتدبر القرآن، ما هذا السر العظيم أن يكثر الله عز وجل من ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم تخليدا لذكره، وحقيقة حبا فيه من قبل الله الواحد الأحد. يمكن إذا بتحب نتعرض لبعض الآيات كيف ذكرت صفاته.
1: تفضل،
0: ما بعرف عندك محور زي هي.
1: لا تفضل سيدي كمل.
0: خلينا نأخذ على سبيل المثال سورة الأحزاب، لأن سورة الأحزاب جاء فيها إشي مميز. ما هو هذا الشيء المميز؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله أكبر، الله

0: ابدأ بنفسه في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم
0: إن
1: صل.
0: الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والعجيب يا دكتور
1: نعم
0: إن القرآن يا أيها الذين آمنوا ذكر 89 مرة بس، هاي الآية الله عز وجل قدم نفسه وملائكته في الصلاة على نبيه ثم ذكر يا أيها الذين آمنوا. يعني كل الآيات تبدأ يا أيها الذين آمنوا، مثلا أوفوا
1: أوفوا
0: بالعقود،
1: بالعقود.
0: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلا هون إن الله وملائكته يصلون على النبي
1: يا
0: يا
1: أيها
0: أيها الذين
1: الذين
0: آمنوا
1: آمنوا
0: صلوا عليه
1: وسلموا
0: وسلموا
1: تسليما.
0: تسليما. طيب خلينا نأخذ في سورة الأحزاب نفسها، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شوف إذن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم
0: شاهد،
1: ومبشر
0: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد اللي ذكرناه قبل
1: وجئنا
0: شوي،
1: بك عليهم
0: شاهدا ومبشرا ونذيرا.
1: ونذيرا.
0: وطبعا مبشر لمن أطاع الله بخير الدنيا والآخرة، بالجزاء العظيم، بجنة عرضها السماوات والأرض. ونذيرا، نذيرا لمن خالفه وعصى أمره وابتعد عنه وابتعد عن نهجه ولم يقتدي به ولم يسر على طريقه. ولذلك شوف، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه تحتاج إلى أن نقف عندها، سراجا منيرا. ما الذي ذكره الله في مسألة السراج والمنير؟ عندما تحدث في سورة نوح قال ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الله أكبر، القمر نور والشمس سراج، جمع النور والسراج لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هنا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا، اللي هي وجعل الشمس سراجا، وسراجا منيرا وجعل القمر فيهن نورا. فجمع له النور الذي يكون في النهار والليل، اللي هو نور القمر والسراج تاع الشمس في النهار، وهذا لم يجمع لأي نبي من قبل. أي والله، وهذه مكانة لا يمكن أن يصل إليها أحد من خلق الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. طيب سيدي، يعني إذا أردنا أن نلخص أيضا صفة أو جانبا عظيما ومهما من جوانب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما ذكرت في القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة من أبرز صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ونريد أن نقف عند يعني تجليات رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، بغيرهم، بالكائنات جميعها. تفضل سيدي.
0: صفة الرحمة وكل الصفات العظيمة هي من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا مسألة الخلق الله عز وجل برضه أثنى عليه فيها ثناء عظيما، ولم يقل له وإنك لعلى خلق، بل وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك أخلاقه لا يمكن أن يصل إلى مستواها أحد. هذه قضية. خلينا نأخذ خلق الرحمة. زي ما قلت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين يعني هي القضية، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهي قضية تميز بها على الرسل. أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي، كان كل نبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وبالتالي الآن هو للعالمين. هذه الرحمة للعالمين حقيقة لها مشاهد عجيبة جدا. أول إشي لو أخذنا على سبيل المثال، عندما ذهب إلى الطائف، وكان هذا اليوم هو أسوأ يوم يمر عليه في حياته كلها، وكان أشد يوم، وهذا ثابت في الصحيحين. قالت له عائشة: يا رسول الله، هل مر بك يوم كان أشد من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، يعني في أحد، وكان أشد ما لقيت ذلك اليوم الذي ذهبت فيه إلى ابن عبد ياليل في الطائف فردني أقبح الرد. الآن لما ذهب إلى الطائف أتبعوه

المجانين والسفهاء والغلمان يضربونه بالحجارة، وخرج منها هائما على وجهه، إنسان صادق وأمين، والطرق مقفلة في وجهه في مكة. ذهب إلى قوم لعله يجد فيهم من هو أفضل أو أحسن من أهل مكة في ذلك الوقت، لكنهم كانوا أكثر شرا وسوءا، فطردوه شر طرد للأسف للأسف، ولم يعرفوا له المقام الذي ينبغي أن يوضع فيه، وبالتالي خرج هائما على وجهه. شف، فدعا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ نزل عليه ملك الجبال، قال له: إن الله قد سمع ما قاله قومك لك، وإن الله أمرني أن أطيعك، فإن أردت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. وقعد بدله بقوله: شو رأيك أعجنهم بين جبلين وخلص البشرية منهم؟ هنا تتجلى الرحمة النبوية التي وصفه الله بها، فيقول له: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. هذو أشر خلق الله في ذلك، وهذا أشد يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له: لعل الله يخرج من أصلابهم. يعني إذا إحنا يأسين من هؤلاء، بجوز يجي من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. شوف العين تاعه وين كانت تنظر إلى المستقبل، إن هؤلاء قد يؤمنوا بالله، ولذلك ليش نهلككم. طيب خلينا نشوف مثلا في أحد، اللي هي قالت له: هل مر بك يوم كان أشد من أحد؟ لماذا أحد؟ حفروا حفرا في ساحة المعركة المشركين، فوقع في حفرة وانكسرت رباعيته، أربع أسنان انكسروا إله. تخيل أنت الآن، يعني لو واحد ضرب واحد كسر له سن كم سيتألم. ودخل خرز المخفر في وجنتيه بالنيع تاعه، يعني شوف الهون في وجنتيه. فأراد أبو عبيدة أنه يسحب هاي قطعة الحديد اللي فايت في وجهه وعظم وجهه، فسقطت رباعية أبو عبيدة، بده يسحبها بسنانه قطعة الحديد، سقطت رباعية أبو عبيدة، وشج عليه الصلاة والسلام في رأسه، وقتل 70 من صحابة استشهدوا ومثل بهم. فقالوا له: يا رسول الله، ادعوا على قريش. قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وين هذا الخلق ممكن تلاقيه؟ أسألك بالله، لو فتشت البشرية بأكملها، وين هذا الخلق ممكن تلاقيه أنت؟ لا يمكن تلاقيه إلا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حاصر ثقيفا 17 يوم، والسهام والرماح تأتي إلى أصحابه وتجرحهم. قالوا له: يا رسول الله، ادعو على ثقيف. قال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين. الله. بدل ما يدعو عليهم بناء على طلب الصحابة، دعا لهم. أما رحمته بالمسلمين فهذا شيء حقيقة يحتاج إلى حلقات وحلقات حقيقة. لكن بدي أذكر موقف أنه صلى على جنازة، كما يذكر عوف بن مالك، قال: صليت خلفه على جنازة فسمحته يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبي، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته، اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك. حتى قال عوف بن مالك: تمنيت أن أكون أنا الميت مشان هذا الدعاء يشمني. أما رحمته بالدواب والحيوانات فأيضا عليها شواهد من أكثر ما يمكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأحد الصحابة أخذ فراخ لنوع من الطيور، قبرة إشي زي هيك، أخذ فراخها فجاءت ترفرف فوق رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. صور، والله الله لا يجبر كل واحد في هذه الأيام يفجع أم بولدها، أو يفجع زوج بزوجتي بزوجها، زوجي بزوجها، أو يفجع ولدا بأبيه. إذا كان هذا المخلوق البسيط، من فجع هذه بولدها؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن امرأة دخلت النار، والحديث في صحيح الإمام مسلم.

0: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. جاء إليه بعير يقف عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا البعير؟ قال أحدهم: أنا يا رسول الله. قال له: اتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي بتجوعه وبتتعبه. لذلك تصور إذا كانت هذه الرحمة في الطيور وفي الحيوانات وفي القطط وفي غيرها، فكيف بالمسلمين؟ لذلك في مسألة المسلمين والمؤمنين قال الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. مين أنت الحريص عليك الآن؟ أكثر شيء ممكن يكون أمك، أبوك، أولادك، زوجتك، بس هذا حرصه على كل الأمة. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك رأفته بهذه الأمة مو عادية. ويكفينا أننا من أمته صلى الله عليه وسلم، في الحديث لكل نبي دعوة مستجابة.
1: هذا يعني بدي أنتقل لفضيلة الدكتور إلى يعني الخصائص التي ميزت النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء، وذكرت قبل قليل حديث أعطيت خمسا
0: لم يعطهن
1: نبي من قبلي. نتوقف عند يعني فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والتي ميزها الله بها على غيره من الأنبياء.
0: برضو هذا موضوع كثير طويل، يعني الآن أنت بدك تتكلم عن أعظم الخلق.
1: نعم.
0: أنت لو أتيت الآن لتصف شخص عادي ربما تحتاج دقائق، فكيف إذا كنت أنت ستتحدث عن فضائل أعظم الخلق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين؟ ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام من فضائله أنه قبل أن يبعثه الله عز وجل عرف بين قومه بالصادق الأمين. والإنسان إذا كان صادق معناته لا يكذب عليك. الآن هذا النبي سيبلغ الدعوة، عرف بيننا 40 سنة قبل أن يبعث بأنه لم يجرب عليه كذبا. ولذلك طبعا عندما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين ويا أيها المدثر قم فأنذر بالمطلق، جمع الناس يا أهل كذا يا أهل كذا، ناداهم بأسمائهم، حتى إذا اجتمعوا عليه قال لهم: هل جربتم علي كذبا؟ قالوا: لا والله أبدا ما جربنا عليه كذب 40 سنة. وتخيل الآن أنت لو رفقت واحد 40 سنة وما لاحظت أنه بيكذب بشيء، كيف ثقتك فيه؟ ستكون من أعظم الأمور أنه هذا يا أخي والله 40 سنة ما شفت عمره كذب، لا مازحا ولا غيره. فهل جربتم علي كذبا؟ قالوا: لا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكت قال له أبو لهب: ألي هذا جمحتنا مشان تقول لنا هاي العبارة؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب. بهذه المناسبة هذا سبب النزول لها. وعرف بين الناس بالأمانة، وإن خير من استأجرت القوي الأمين، عرف بالقوة. فقال علي: كان إذا حمي وطيس الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هو أقربنا إلى العدو. وعرف بالشجاعة مش بس البدنية، بالشجاعة المعنوية أيضا. فلاحظ عرضت عليه الدنيا، وهي من الفضائل. كثير من الناس اليوم يبيع مبادئه وقيمه ودينه بثمن بخس. إيه والله. ولذلك في الحديث الذي يرويه مسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، هي اللي بثبت الإنسان. فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه. هو مش بيبيع هنا بوظة، لا، ولا بيبيع فواكه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اليوم كثير من الناس يشترى، وشو اللي يشترى منه؟ دينه بثمن من أثمان الدنيا. فتجده على سبيل المثال بالهث وراء الشهرة، فبيجي بصير يطعم بالنبي عليه الصلاة والسلام مرات مشان لعله الناس

0: ناس تعرف هذا الشيء عنه، تجده يخالف الأمة كلها في قناعاتها، فينشر شيئا مخالفا. وهذا طبعا كثير، أنا لا أذكر شخص معين هنا، هذا موجود في كل البلاد العربية، ناس كثير بحاول من خلال المخالفة للدين أحيانا أن يرى أنه إله شهرة، وفي ناس بدور على هاي الشهرة، بدور على عدد مشاهدات، بدور على أشياء زي هيك. فالآن تخيل النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه الدنيا، تعرض عليه، شو بدك؟ ملك من ملكك، بصير أنت الملك. تريد الزواج، نزوجك بأحسن بناتنا. قريش عرضت عليه هذا الشيء. إذا مريض منعالجك، إذا بدك مال نجمع لك المال حتى تكون أكثرنا مالا. طيب بالله عليك دكتور، الآن هاي القضايا شو ظل بالله؟ بدك مال، بدك زواج، بدك صحة، بدك ملك، كله منعطيك إياه، بس لا ظلش تسفئ أحلامنا وتكفرنا وتقول آباك وكانوا جهلي وكفروا. فماذا قال؟ قال والله يا عم، طبعا ودوا له عمه اللي بعز عليه، عمه اللي رباه، عمه أبو طالب، قال له يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، وهذا طبعا من مش هذا مستحيل، شايف؟ مليون مستحيل، مليار مستحيل، مين بيقدر يجيبهم؟ قال له ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. واحد من الثنتين، لا بظهر هذا الأمر على إيدي لا أنا بموت. وسبحان الله هذا ما كان، ظهر الأمر وقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الآن هذا النور عم الأرض كلها، اليوم بتروح على اليابان، بتروح على كوريا، بتروح على سنغافورة، بتروح على أي بلد إلا ستجد فيها مسلمين، وتجد فيها أذان وإقامة ومساجد، وتجد اسم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر. كل خطيب جمعة ممنوع الخطبة ما تشتمل على الشهادتين، ولا تدخل أنت في الإسلام إلا بالشهادتين، خطبة الجمعة لا تصح إلا بالشهادتين وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبتين، شو رأيك؟ وبالتالي إذا بدك تيجي في كل أذان، في كل إقامة، في كل خطبة، في كل تشهد،
1: في كل صلاة،
0: في كل تشهد، في كل صلاة يشهد المسلم أن لا إله إلا الله. فضائل النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر أكثر من أن يحيط بها أي شيء. ولذلك شوفوا عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، طيب فإن تولوا، وهي المشكلة، أكثر أمتنا اليوم تتولى عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هاي الآيات العظيمة في آخر التوبة بعد ما تكلم عن نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكذلك فصل في غزوة تبوك وغير ذلك من السور، يعني حتى سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم يغفر لأحد ما تقدم وما تأخر إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من فضائله أن الله غفر له ما تقدم وما تأخر. طيب مقابل ذلك ترك العبادة؟ لا، كان يقوم حتى تتفطر قدماه فتقول له يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، لما تشق على نفسك؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وبالتالي فضائله صلى الله عليه وسلم طبعا كثيرة جدا، وليس من السهل أن يحيط بها الإنسان، فهو الحليم وهو العفو وهو الكريم، وهو حقيقة المتواضع البسيط الذي تولى أمر هذه الأمة وكان زعيمها وكان قائدها وكان الذي يقودها في المعارك. وكان من فضائله أنه علم هذه الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا، هاي الآية في سورة الجمعة برضو، هاي احنا بنتكلم عن سور ربما الناس ما كانوا يلتفتوا لهذه الملحوظة المهمة
1: عن النبي عليه الصلاة،
0: إنه سور القرآن معظمها بتحكي عنه فيها إشي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أمي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأصبحوا بعد هذا الضلال المبين خير أمة أخرجت للناس.

0: أمة أشرق النور على يديها لأنها تتلمذت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يعني من خلال حديثك فضيلة الدكتور الله يكرمك، وهذه الـ يعني الـ الـ الـ الأحداث، ومن خلال الصفات التي ذكرتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تشوقنا للقائه صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ورد في ذهني سؤال: كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا يتعاملون مع كلامه وأوامره وأفعاله صلى الله عليه وسلم وهو يعني موجود بينهم؟ والسؤال الثاني: يعني كيف يعني نعمق ونحن بعيدون عن النبي عليه الصلاة والسلام زمنيا أكثر من 1450 سنة، فكيف نعمق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وصفاته ونتأسى به في أنفسنا؟
0: بارك الله فيك،
1: الله يكرمك.
0: هذا السؤال كثير قيم ومفيد وعملي أيضا، عملي. يعني احنا ما بنحكي نظرية، بل هو له تأثير عملي.
1: عملي، نعم.
0: الآن النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل ما أرسله مشان يبلغ الدين وبس، بل أرسله يعني كما وصفت عائشة، كان خلقه القرآن. فإيش يعني ذلك؟ كل ما ورد في القرآن من أوامر إلهية أو نواهي كان هو أكثر الناس التزاما بها. القرآن يأمر بالصدق، هو الصادق. الإيمان يأمر القرآن يأمر بالعدل، هو العادل. القرآن يأمر بالأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما كان يحيد عن طريق الله. عشان هيك رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبناء على ذلك الأسوة الحسنة، ينبغي على المسلم أن يتعلم ما هو مطلوب تجاه النبي. يعني الآن المسلم مو على كيفه، الآن كثير دعوات على يد أناس ما بيخافوا الله، أنهم يريدون أن يكتفوا بالقرآن. القرآن الكريم في عشرات المواضع، وأطيع الله
1: والرسول
0: لعلكم ترحمون. شايف شلون؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازحتم في شيء، يعني مع أولي الأمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش عكيفك تقول لي والله أنا بدي أتبع القرآن وبديش أتبع السنة، لا. وبالتالي السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا أكثر الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خليني أذكر لك مثال. كان عليه الصلاة والسلام يصلي إماما بالمسلمين، والحديث صحيح في سنن أبي داود، وهو الكتاب الثالث بعد البخاري ومسلم في القيمة العلمية للأحاديث، سنن أبي داود السجستاني. كان يصلي إماما بالصحابة، فأعلم من قبل جبريل أن حذاءه به قذرا، فنزعه، هم وراه نزعوا أحذيتهم، فقال لهم: ما حملكم على ذلك؟ شوف شدة الاتباع لوين. شافوش خلعوا،
1: فخلعوا
0: فورا هم وراه. ما حملكم على ذلك؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك نزعت حذاءك ففعلنا. قال لهم،
1: ما سألوا ولا ناقشوا
0: ولا إشي
1: مباشرة.
0: قال لهم عليه الصلاة والسلام: إني قد أعلمت أن به قذرا. يعني أنتوا ليش طيب؟ يعني شوف شدة الاتباع أنتم. كان عبد الله بن عمر وهو من خيار الناس رضي الله عنه وعن أبيه عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بقوله: نعم الرجل عبد الله. كان أشد الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل وين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه كان يضع قدمه. تصور. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم، شوف من القيم التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم: قدم له قدح من لبن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان على يمينه عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا، وعن يساره

0: الشيخ أبو بكر وعمر والناس الكبار. الأصل طبعا في هذه القضية أنه يعطي اليمين، هيك هذا هو علمنا التيامن.
1: نعم.
0: لكن يعني نظر على يمينه غلام صغير وهذول كبار في السن، فقال له: أتأذن لي؟ يا لله، الله أكبر يا رجل. يعني مين الآن المسؤول اللي بيجي بيقول لموظفين
1: أتأذن لي؟
0: هذا رسول وملك وقائد وعظيم، يقول لهذا الغلام: أتأذن لي أن أسقي هؤلاء الأشياخ؟ عشان هم جايين على اليسار مش على اليمين، وهو على اليمين حقه الآن. قال له: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، يعني الله. أنا أول واحد أشرب من نفس المكان اللي حطيت شفتيك عليه. شوف شدة الحب له. قال: فتله في يمينه، يعني عطايا، تصور. وبالتالي هاي قواعد شرعية، قواعد دينية، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. الصحابة ما كان عندهم إشي يقول لك هاي فريضة وهاي سنة، لا والله ما فيهم أحد كان يترك سنة، بل كانوا أكثر الناس تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأنه قال لهم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، مش به أي القرآن لحاله،
1: بهما
0: كتاب الله وسنتي. ولذلك والله ما عرفت هذه الأمور المستحدثة في زماننا. كثير من الناس الآن يدخل إلى المسجد وبيكون معه وقت فلا يصلي تحية مسجد بحجة أنها سنة. كثير من الناس الآن يتوضأ فلا يصلي سنة وضوء. كثير من الناس لا يصلي سنن ظهر ولا فجر ولا غيره، وبيقول لك احنا نكتفي بالفريضة. طيب أين أنت؟ كيف ستبلغ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وستكون رفيقه بماذا؟ بالنوافل، أو النوافل جزء منها. قال الله تعالى، وهو حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. صور بالنوافل، يعني أنت كيف تحصل على محبة الله؟ أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي حفظ الله سمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. وبالتالي النوافل هي التي تسمو بالإنسان، أنت من حبك لله، من حبك لرسول الله الذي يحبه الله وأرسله الله وأمرنا بطاعته، عليك أن تقوم بالنوافل من الأمور التي توصلك إلى أن تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبته. ولذلك في حديث في صحيح الإمام مسلم جميل جدا: إن من أشد أمتي حبا لي، شو الشهادة هاي؟ والله العظيم شهادة عظيمة. إن من أشد أمتي حبا لي أناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. بقول لك يا ريتني بس أشوف النبي صلى الله عليه وسلم لو بالمنام. يا رجل بدفع عمري بدفع مالي بس لو أني أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هاي صدق محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتمنى لو عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لينصره. طيب كيف ينصره؟ عندما يطبق دينه وما جاء به. قال الله تعالى، وهذه آية أيضا من أعظم ما يمكن أن يفهمه المسلم: ومن يطع الله والرسول. شوف ما قال ومن يطع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هاي من سورة النساء. أما لما نروح على سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فوزا عظيما. وإذا بتسمح لي آخر إشي، يمكن الآن القضية التي تسمو بالإنسان لكي يكون صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبا له في الجنة ومجاورا له، هي كفالة اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم.

0: يتيم
1: كهاتين.
0: في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وأنا حاب الإخوة المستمعين يأخذوا هاي القضية على محمل الجد. كفالة اليتيم مش مكلفة، أي واحد فينا الآن يذهب إلى زيارة عند واحد مشان ينقطه لأنه عريس، أو أي مناسبة لو بده يشتري له كيلو بقلاوة عفوا، يعني حكى 25 ليرة. الآن كفالة اليتيم 25 دينار، ومليان أيتام، وهناك منظمات عند أيتام، وبإمكان المسلم الآن يذهب إلى هذه الجمعيات ويسألهم عن يتيم ويكفله. والخمس وعشرين هن 300 دينار بالسنة، كثير من الشعب تبعنا قادر عليها بكل يسر وسهولة، واللي ما بيقدر لا حول ولا، لكنها ستسمو بالمسلم سموا لا مثيل له. تخيل لم يقل من حج معي مثلا أنا وهو في الجنة كهاتين، ولم يقل من أدى العمرة 100 مرة أو كل شهرين يطلع العمرة شايف أنا وهو كهاتين، لم يقل حتى كثير من الأعمال العظيمة من زكى ماله أو كذا، وإنما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إحنا ما بنحب نكون رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذن هذه طريقة وهذه وسيلة أن يكفل كل واحد قادر يتيم ويتعاهده ويعتني به. ولذلك طبعا هاي القضية النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها، والله عز وجل قال له ألم يجدك يتيما فآوى، آواه الله. طيب مين يؤوي الأيتام الآن؟ مين؟ طيب شوف قال فأما اليتيم فلا تقهر. ولذلك في قضية اليتيم يسمو الإنسان ليكون صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبا له في الجنة. إذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل المسلم أحق الناس بشفاعة يوم القيامة، أكثرهم علي صلاة. كم بيصلي بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ في ناس بيصلي آلاف المرات، في ناس بيصلي مئات، في ناس بيصلي عشرات، في ناس وهو رايح على الجامع طول الطريق اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، في ناس بعد الفجر بيصلي له 10 مرات، بعد كل فريضة بيصلي له 10 مرات، في ناس أبدا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، بل بعضهم لا يحب رب النبي اللي هو الله عز وجل. وهذا مش من عندي، رب العالمين قال عن المجرمين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فأنت إذا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بتحبه لأنه رب العالمين يحبه، ولأن الله عز وجل أعلى مقامه وجعل اسمه مقترنا باسم الله في الشهادتين اللي المسلم يوميا يقولها في الصلاة الفريضة لحالة 9 مرات، بالفجر وبالظهر 2 مرات وبالمغرب 2 مرات وبالعشاء 2 مرات وبكل الصلوات. طيب وكيف بالنوافل وبالنداء وبالأذان وبخطبة الجمعة وفي كل مكان؟ فأنت قديش تعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حبك لله وطاعتك لله وتوقيرك لأمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سموك عند الله في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة وصدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته والاقتداء بأخلاقه، وأن يحشرنا معه وتحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، انتهى لقاؤنا بكم لهذا اليوم. في الختام نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت، شكرا لكم وبارك الله فيكم.
0: الله يكرمك، بارك الله فيك، شكرا لكم.
1: أشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، وأشكر الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة.

الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد، مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع، مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية، نتشرف بزيارتكم، تليفون 06 55 40 500. قبل ما تختار شكل المطبخ

0: فالفرق.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.
8: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111 63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وب...

0: بتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عطعن. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلاً أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي

0: فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يأتي انسجاما وتنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة.

0: التحدي من الإلقاء العشوائي للنفايات. في البداية يسرنا أن نرحب بفضيلة الدكتور عطلة العبادي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: حياكم الله أستاذي وأشكركم على هذه الاستضافة وبارك الله بكم.
0: حياكم الله. بداية فضيلة الدكتور، نود أن تحدثنا بشكل مختصر عن أهمية النظافة في الإسلام وعنايته بها، تفضل بارك الله فيكم.
1: الحمد لله ذي العزة والجمال، نحمده سبحانه فهو جميل يحب الجمال، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الذي اكتملت فيه الخصال، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وجميع من اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أستاذي، لا شك يعني قبل أن أبدأ حقيقة لابد أن أشكر يعني جميع القائمين على هذه الإذاعات المباركة، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
0: حياكم الله.
1: لابد أن نعلم أن الله عز وجل خلق هذا الكون نظيفا، بل حتى خلقه الله عز وجل ينظف بعضه بعضا، فالأمطار تغسل والرياح تكنس وكذلك الأرض تدفن، وخلق الله عز وجل كائنات حية في البحار وفي البر أيضا، يعني رمية تنظف يعني هذا الكون. سبحان الله، يعني الآن أستاذي نحن في العصر الذهبي في يعني من العلم، فتستطيع أن تكتب الآن وتشاهد بالصوت والصورة كيف أن الله عز وجل خلق في قعر البحار هناك كائنات حية تكنس، يعني ما تترك شيء، سبحان الله، تنظف القاع المحيط أو البحر. وكذلك هناك في البر أيضا خلق هناك ميكروبات وهناك حيوانات أيضا يعني حرم أكلها سبحانه وتعالى، أيضا واجبها التنظيف والأكل، بل أحسن شيء عندها أن تتغذى على تلك الأشياء المستقذرة بالنسبة لنا. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن جعل الله عز وجل هذا الكون يعني بهذا الأمر. كذلك أستاذي، من تكريم الله عز وجل لنا يعني لبني آدم أن خلقه الله عز وجل من الطهورين، من التراب والماء، وهذا بالنص يعني في أكثر من آية، من طين وكذلك من حميم مسنون إلى غير ذلك من الآيات المبثوثة في كتاب الله عز وجل التي تدل على أن الله عز وجل كرمنا فخلقنا من الطهورين، من الماء وكذلك من التراب. وسبحان الله أستاذي، يعني عندما تتحدث عن الطهارة فهي يعني أصل في العبادات، يعني شرط من شروط صحة الصلاة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا أهمية هذا، أنه لا صلاة يعني بغير طهور، والعلماء تتبعوا الأحاديث والروايات فقالوا لا بد من الطهارة في البدن والثوب والمكان، وكذلك في الطواف، إلا يعني هو صلاة ويأخذ نفس الأحكام، إلا أن الله عز وجل أحل به الكلام. هذا يدل أستاذي على أن الشارع الحكيم يهتم بالنظافة ظاهرا وباطنا، نسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا على ذلك.
0: آمين. من علامات وأمارات اهتمام الإسلام فضيلة الدكتور بمسألة النظافة أمره بتنظيف الأفنية، كما جاء في أول وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة: نظفوا أفنيتكم. نتحدث عن هذه القضية، قضية تنظيف الأفنية التي اعتنى بها الإسلام.
1: أستاذي، يعني سبحان الله، الإسلام أراد منا يعني أن نكون كالشامة بين الأمم، ولذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا يعني بالأمم الأخرى، نسأل الله العفو والعافية. فهناك يعني سبحان الله، الآن عندما تقرأ عن الفتوحات الإسلامية وكيف دخلوا على كثير من البلاد، كانوا يعيشون كالوحوش، سبحان الله، كالوحوش، يعني شيء عجيب. فضبطهم الإسلام وأدخلهم في بوتقة الإسلام، فتشاهد حتى في المنظر في الجمال يعني المسلم يعني مختلف عن غيره. وكذلك أيضا أمرنا بتنظيف الأفنية كما أشرتم، يعني من التكنيس والتنظيف. حتى أستاذي في المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد قال: أين هي؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. قال: لماذا لم تخبروني؟

0: قال الراوي: فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. إن دل على شيء فيدل على أهمية التنظيف. بل ورد أن مهور الحور العين يعني إخراج هذا القذى الذي تجده من ورقة أحيانا أو ما شابه ذلك. فأستاذي نحن أمة يعني مبنية على النظافة يعني في كل أمورنا، والواقع سبحان الله يشهد. بل عندنا أستاذي نحن نختلف عن الأمم الأخرى، هم يقفون عند حد النظافة، نحن عندنا حد أعلى بكثير وهو الطهارة. يعني هو مثلا لو كان على شيء نقطة نجاسة أو كذا، أنا بالنسبة لي يعني صلاتي باطلة، فلا بد أن ننظف يعني أعلى من مستوى النظافة الذي هم يقولون أو يقفون عنده. ولذلك أستاذي يعني تنظيف الأفنية، تنظيف الطرق، يعني تنظيف الساحات العامة، هذا أمر يعني ديني وعبادة يؤجر الإنسان عليها.
1: إذن إماطة الأذى عن الطريق عبادة من العبادات التي يتقرب الإنسان من خلالها إلى خالقه تبارك وتعالى، بدليل الأمر النبوي الشريف بذلك عندما عد بإماطة الأذى عن الطريق صدقة.
0: أستاذي هذا يعني ثابت عندما قال صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان، ذكر صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذا دليل على أن إماطة الأذى هي جزء من هذا الدين، جزء يعني من هذا الدين ويؤجر الإنسان عليه. ولذلك أستاذي عندما تقرأ يعني عن الأحاديث الواردة في إماطة الأذى، يعني تخيل أنها يعني تدخل الإنسان الجنة، كما جاء في حديث أن رجلا أزال غصن شوك، في رواية غصن شجرة، من الطريق لعله يؤذي أحدا من المسلمين، فشكر الله له وأدخله الجنة. هذا يدل على أهمية هذا الأمر. ولذلك نحن عندما نقرأ مثل هذا، يعني معنى هذا مفهوم المخالفة إنجاز التعبير أستاذي، هو أنك يعني تأثم إذا وضعت شيئا في الطريق.
1: نعم.
0: إذا وضعت شيئا في الطريق فأنت وقعت في الإثم.
1: نعم.
0: كم سمعنا أستاذي من حوادث سير حصلت بسبب وضع حجر في الطريق وتركه مثلا لسيارته بعد إصلاحها، ترك الحجر في مكانه فأودت بقتل عائلة بأكملها بسبب أنهم تفاجأوا بهذا الحجر مثلا. أو مثلا المياه التي يعني يجعلها البعض يعني على الطريق أو ما شابه ذلك. يعني سبحان الله هذا أمر يعني معروف، يعني وكف الأذى يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كحق من حقوق الطريق.
1: نعم. ما دمنا نتحدث عن قضية الطريق ووجوب إماطة الأذى عن الطريق وعدم إلحاق الأذى بالطريق، هذا يقودنا فضيلة الدكتور إلى الحديث عن آداب الطريق التي يجب على المسلم أن يتحلى ويتخلق بها.
0: نعم.
1: أثناء سيره على الطريق، سواء أكان سائرا على قدميه أو راكبا في سيارة أو سائقا لسيارة وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: نتحدث عن آداب الطريق فضيلتك.
0: أستاذي يعني آداب الطريق لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نعم.
0: فهذه يعني مختصرة، يعني أنت الآن تجلس على الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم قالوا: يا رسول الله يعني ما لنا من مجالسنا بد، يعني وهذا طبعا وضع طبيعي، أنه أنا يعني ما أجد الأستاذ الدكتور علي مثلا إلا في هذا المكان عند الشجرة الفلانية عند المكان الفلاني نلتقي فنتساءل في تجارة مثلا أو في مسائل فقهية أو ما شابه ذلك من الأمور، فصعب يعني أننا ما نجلس عند الطريق نهائيا. فقالوا: ما لنا من مجالسنا بد، هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحق الطريق، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله وما حق الطريق؟ قال: غض البصر. لاحظ أستاذي، تخيل أنت جالس يعني والناس يمرون، طبعا هناك رجال وهناك نساء وهناك يعني بعض المخالفات والأخطاء في الطرق، ما يعني صعب أن تضبط الطريق يعني 100%، خاصة إذا كنت في الأسواق أو ما شابه ذلك. فقال: غض البصر حتى أيضا أنت ما تلتقط العينان يعني مثل هذه المخالفات، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك أيضا كف الأذى، يعني ما يكفي أنت جالس مثلا وتكون قريب أحيانا، يعني في بعض المناطق وخاصة هنا نستغل عبر هذه الإذاعة يعني وهذه

0: الفضائية المباركة، أن يعني ننبه أنه لا يجوز الاعتداء على الطريق، مثل بعض الباعة يضعون يعرضون بضاعتهم يعني بعد الرصيف حتى، يعني يأخذ حتى الرصيف ليس له، فلا يجوز أن يعتدي عليه، فلا بد أن تكون البضاعة في الداخل. ولذلك يعني أنت يعني تقول سبحان الله، هذه المخالفات التي يخالفون مثل هذا هؤلاء المخالفين متوافقة مع الإسلام تماما، لأنه هو ما يجوز له أن يأخذ حق الذين يمرون على الأرصفة أو يمرون على الرصيف، فهنا لابد أن ينتبه إليه أن يكف أذاه فيعرض في الداخل، أما في خارج المكان لا يجوز. وتخيل أن الأمر أحيانا يزداد إلى أن يصل إلى الطريق، يعني بل يأخذ جزءا منه، فهذا نقول له لا يصح. ولذلك هذا تشاهده في بعض الأماكن، يقولون وضعوا لوحات يقولون هذه الطريق للزبائن، لزبائن المحل، هذه مخالفة، ليس صحيحا. ومن ناحية شرعية هو أخذ جزءا وحجزه علما بأنه هذا مشاع للناس كاملين، فلا بد من كف الأذى، وهو آثم للعلم. نحن نتكلم من الناحية الشرعية، أما القضاء وكذا فهناك من يتولى المتابعة بالنسبة لهذا. كذلك أستاذي كف الأذى والأمر بالمعروف أيضا، الأمر بالمعروف، أنت عندما تشاهد مخالفة شرعية تقول يا أخي هذا لا يجوز، هذا لا يصح وما إلى ذلك. وكذلك أيضا نهي عن منكر، ففي الاتجاهين، يعني في اتجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حق من حقوق الطريق. الذي نركز عليه حتى يكون متوافق كلامنا هنا هو أن لا تعتدي على الطريق، لا تعتدي، كف الأذى، ابتعد عن الطريق، اجعل مجالا للناس، وهكذا أستاذ.
1: نعم، إذن كف الأذى أمر واجب بالنسبة لقضية التعامل مع الطريق، من حيث عدم إلقاء النفايات فيه أو إلحاق أي أذى بالمارة أو مركبات الآخرين.
0: هنا نعم، هنا هذه جزئية مهمة جدا أستاذي. تخيل أنا صاحب المحل مثلا، وأكون عادة مرتفع مثلا فوق الطريق، وأقوم مثلا بتنظيف محلي مثلا، فالمياه تنزل هكذا، قد تنقلب سيارة بسبب هذا الماء، أو يعني بسبب ما يلقى من النفايات. أنا أستاذي كسائق ممكن أتفاجأ بكرتونة فارغة، لكني أخذ مثلا بأقصى سرعة فتنقلب السيارة، فهنا لابد أن ينتبه أنه ليس يعني أنت تقول يعني عادي، يعني أرمي مثلا الفاين أو مثلا شيء بسيط أو كذا، لا يجوز. كل هذا يعني يحقق الأذى للآخرين. وتخيل قد يكون هناك من يلعن أيضا أو يسب، فهذه الطريق يعني ليست لك. يعني أنا شاهدت بعض الأشخاص كان يعني في عصبية زائدة وكذا، ما يجوز، هذه طريق للجميع، مشاع للناس كاملين، ما يجوز أن تأخذ منها شيئا أو جزءا بأي حال من الأحوال.
1: نعم فضيلتك، فيما يتعلق بعناية الإسلام بالمحافظة على البيئة، لأن المحافظة على النظافة تعني في نهاية الأمر المحافظة، تأكيد المحافظة على البيئة، والمحافظة على البيئة تتطلب حمايتها من تلويث البيئة، كيف نهانا الإسلام عن تلويث بيئتنا؟
0: أستاذي يعني هذا الأمر أيضا من الأهمية بمكان، فنحن نعيش على كرة أرضية واحدة، إذا تلوثت البيئة يعني أدى ذلك إلى، نسأل الله العفو والعافية، قد يقضي على الأمة بكاملها. يعني ما في واحد يقول والله أنا أريد مثلا عادي، يعني أنا حر، لا، الحرية لها حدود. لذلك لابد أن يعلم الإنسان أن الحرية المطلقة هي للحيوان وليس للبشر. البشر لابد وأن يكون هناك تحديدات، هناك خطوط حمراء ما يجوز أن تتجاوزها. فالإسلام يعني أمرنا أن نحافظ على هذه البيئة سبحان الله، لأنها يعني خلقها الله عز وجل طبيعية، هكذا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لو تركت الأمور على فطرتها أستاذي ما تجد مصائب. يعني الآن عندما تسمع في بعض البحار الآن ماتت أستاذي كل الأسماك والحيتان، ما بقي فيها كائن حي بسبب هذا التلويث. عندما تسمع مثلا في بعض المناطق مثلا يعني حتى الحيوانات البرية انقرضت الآن، حتى في أهل الاختصاص يقولون يعني هناك كثير من الكائنات الحية انقرضت بسبب يعني هذا الاعتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنك لا يجوز أن تعتدي. لاحظ أستاذي قبل أيام كان الناس في الحج، يعني كان تعليم درس عملي، لا يجوز اعتداء على نبات، لا يجوز اعتداء على حيوان، لا يجوز اعتداء يعني على أي شيء سبحان الله يعلم.

0: علمنا السلام حتى مع النفس، مع الكائنات الحية، مع كل شيء. فالإنسان المؤمن لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا امرأة دخلت النار فيها الراحة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فجميل جدا أن نعرف أن هذه البيئة هي ليست لك لوحدك. ويعني بعض الناس مثلا يقوم بافتعال حرائق مثلا على سبيل المثال، أو أنه يعتدي مثلا على الأشجار، أو يدخل في بعض المتنزهات فيترك الأشياء، يعني أجلك الله قاذورات وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الملاعن الثلاث، قال في الملاعن الثلاث، قالوا يعني عدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني التبول في الموارد وقارعة الطريق وفي الظل. والظل ذكر الفقهاء أيضا قياسا عليه أيضا الشمس في أيام الشتاء في مناطق يجلسون فيها، ما يجوز واحد يأتي يتبول في مثل هذه الأماكن. كما أيضا أن نحث يعني حقيقة من خلالكم ولو يعني من الأغنياء أن يكونوا في الغابات، أن يقوموا ببناء يعني دورات مياه أيضا خاصة لتلك الغابات حتى تبقى جميلة، وحتى ما يبقى عذر أستاذي لأحد من الأشخاص أن يجلس مثلا ويعني يعمل حاجته في مثل هذه الأماكن. فهذا أماكن ظل، يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى الملاعن الثلاث في اللعانين كما جاء في رواية. لماذا؟ لأنه من يرى مثل هذا الأشياء أجلكم الله المستقذرة سيقول لعن الله من فعل هذا. صحيح. وكذلك أيضا يعني موارد المياه أيضا كذلك لابد أن نحافظ عليها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد وكذلك في الماء الجاري، لكنه في الراكد آكد يعني على ذلك. هذه أستاذي كلها يعني تعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم، من الشارع الحكيم، أن ننتبه إلى هذه الأمور ونتركها صالحة. تخيل عندما تقرأ قول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني هذه الله عز وجل جعلها صالحة على أحسن حال، في سبحان الله بأحسن تقويم، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فعندما تنظر إلى كل شيء كما يقول أحدهم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل شيء في هذا الكون أستاذي خلقه الله عز وجل نظيفا طاهرا، يعني يؤدي دورا في هذا في هذه الحياة، وكله سبحان الله يعني هذا مثلا مستهلك أول كما يقول، هذا مستهلك ثاني، هذا كذا، هذا ينظف، هذا سبحان الله يعني تعاون وتكامل عجيب ما بين المخلوقات. لاحظ مثلا أيضا من خلال هذه الفضائية وهذه الإذاعات المباركة نقول أيضا للمزارعين الحذر من استخدام السموم الضارة، يعني هناك سموم قاتلة أيضا عند استخدامها للرش وما إلى ذلك. وهناك سبحان الله في الطبيعي الوضع الطبيعي خلق الله عز وجل يعني حشرات هي تقوم يعني بالعكس يعني بالقضاء على الأشياء الضارة، وسبحان الله
1: نعم من خلال استخدام بعض الحشرات كمضادات حيوية للنباتات
0: وهي أجمل وأحسن. نعم. وليس لها ضرر علينا. كما أنه أستاذي حتى سبحان الله يعني في داخل بطن الإنسان ألا توجد يعني جراثيم وميكروبات مفيدة
1: تقوم بكتيريا بتحليل نافعة وبكتيريا ضارة. نعم.
0: ولذلك بعض الناس عندما يأخذ المضاد الحيوي وباستمرار يعني هذا تجد أنه يعاني من أمراض كثيرة. فسبحان الله الوضع الطبيعي تجد أن الأمور متناسقة على أحسن حال، ولو أن الناس وقفوا عند الأمور الصحيحة وحافظوا على النظافة فهذا يعطي أستاذي يعني صحة، يعطي بيئة صالحة كما أشرتم قبل قليل. يعني عندما يقول أهل الاختصاص أن هذه الأشجار مثلا على سبيل المثال تعطي الأكسجين في النهار ويعني تقوم بتنظيف البيئة وتأخذ ثاني أكسيد الكربون الذي هو ضار على الإنسان ومؤثر وما إلى ذلك، فهذه تعطي الأكسجين وتعطي يعني فوائد كثيرة وتنقي الأجواء. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو حيوان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فتخيل أستاذي يعني العاقل هذا الرجل الكبير المسن عندما مروا عليه فقالوا له يعني أنت رجل يعني في التسعين أو تجاوزت ذلك، لماذا تزرع؟ قال زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. هذا عاقل، لأنه إنسان يقول لك نحن أنا لا أريد فقط، يعني تخيل حتى تتخيل أستاذي أهمية الزراعة وتنقية البيئة وما إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة، شو يعني قامت القيامة؟ يعني كل النظام هذا الكون ذهب.

كله اضطربت في بعضها البعض، النجوم والكواكب. وقد جاء في الحديث أنه يعني من أراد أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت

0: أو أكثر من ذلك، خاصة الأشجار الحرجية وما إلى ذلك، فيأتي واحد فيقوم بقطعها هكذا، ما يجوز هذا. هذه تعطي في البيئة سبحان الله شيء عجيب يعني في تنقية الأجواء.
1: بدقيقتين فضيلتك، دائما نقول بأن الأحكام الشرعية في الإسلام، دائما نقول الأحكام الشرعية في الإسلام معللة بمصالح العباد.
0: نعم.
1: والإسلام عندما نص على أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لا شك بأنه يهدف إلى جلب منفعة ودرء مفسدة عن المسلمين وعن المجتمعات الإنسانية والمسلمة بشكل يعني عام. بدقيقتين لو سمحت فضيلتك، ما الخطر الذي تشكله قضية تلويث البيئة أو المشكلات البيئية على الإنسان؟
0: أستاذي، الخطر العام، نسأل الله العفو والعافية، يمكن أنا لازلت أتذكر يعني عندما تحدثنا مرة عن كتابي أخلاق العلم بين الدين والفلسفة، يعني كنا نتحدث عن أمر خطير جدا، أنه إذا سمم الجو هذا، إذا وصل الأمر إلى التسمم في الأجواء،
1: فهذا عندما ينتزع العلم من الأخلاق.
0: أحسنت. لأنه إذا ما في أخلاق ضابطة، وأصلا ما في دين عند الأمم الأخرى غير المسلمين، فتجد يعني هناك أمور خطرة. فتخيل صار عندنا الحروب الجرثومية والحروب الكيماوية وأشياء يعني نسأل الله العفو والعافية. فحتى هؤلاء أستاذي، لو قلنا الآن تركنا مثلا على نفس المثال السابق، تركنا مثلا الناس يحتطبون ويقطعون الغابات مثلا، والمصانع تعطي أول أكسيد الكربون بشكل عجيب، وكذلك أيضا يعني
1: الإلقاء العشوائي للنفايات.
0: أحسنت، لاحظ، والنفايات هذه أيضا تعطي هذه الأشياء. لاحظ في بعض المدن الصناعية، إذا جلست خاصة في أول شروق الشمس، تشاهد كأنها ضباب فوقهم بسبب هذه الأشياء، المخلفات التي تخرج. وحتى سبحان الله يعني في أصحاب الاختصاص قالوا حتى درجة حرارة الكرة الأرضية ارتفعت الآن وتغيرت، وطبقة الأوزون أيضا اختلت. فهذه طبقة الأوزون طبعا كما هو معلوم يعني تحفظ الكرة الأرضية من الإشعاع الضار وما إلى ذلك. كل هذا أستاذي يدل على أنه اقتراب للقضاء على البشرية بشكل عام، بل على كل الكائنات الحية لو تركنا الأمور يعني تزداد هكذا. ولذلك عقد عند العقلاء حتى من غير المسلمين، لا أقول فقط يعني عند المسلمين فقط، عند جميع العقلاء، أنه لا بد من توقيف مثل هذه الأمور عند نصابها حتى لا تخرج إلى هذا. كذلك أستاذي، لو لم نقل مثلا بهذا الموت الجماعي والقضاء حتى ما نرهب الناس بشكل يعني زيادة، لا، هناك أمراض أيضا. عندما تقول أنت نقص الأكسجين في المكان الفلاني، فقد يحصل غثيان، قد يحصل أمراض يعني داخلية، أمراض أي إغماء، سمي ما شئت، لأن الناس يتفاوتون يعني في قوة المناعة في أجسادهم. فسبحان الله يعني تؤدي إلى أمراض مختلفة متعددة، وخاصة في الجهاز التنفسي عند الإنسان.
1: نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عطالله سعيد العبادي، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، على هذه المعلومات القيمة ضمن هذا البرنامج الذي يأتي تنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور وجزاكم الله خيرا. وأنتم مستمعي ومتابعي الكرام، لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

لا.

تفضل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية

0: وأثرها على حركتك الطبيعية إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية. مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل، العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة.

0: المدربة 06-53-42-181.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
12: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
12: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارك.

0: ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

موئل.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-89.

0: 9 حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
8: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
10: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
11: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
10: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
9: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم. الياسمين،

0: الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

إلهي، ما قصدت سواك ولم أقصد سوى إياك، فلا عال عليك علا ولا غال عليك غلا. هفا قلبي إليك صبا، وكم في سره ناجاك، فخذ بيدي فما لي مطلب.

يا رب غير رضاك. سألتك فرج الأهوال، سألتك يا الله فرج الأهوال وامنحني أمان حماك، ومتع ناظري على مدى عمري بنور هداك. قصدتك يا إله الكون، قصدتك يا إله الكون، فامنحني الرضا والعون، فأنت الواحد الأحد، وأنت الفرد والصمد، فكن سندي، فليس سواك حين الضر يحميني، وليس سواك حين البغي للإيمان يهديني، وليس سواك يوم أمد كف السؤل يكفيني، وليس سواك يوم الحشر للفردوس يؤويني. إلهي خالقي لبيك، قضيت العمر بين يديك، طلبت العفو، اسمك في لساني همسة استغفار، ذكرتك فاض ذكرك في حنايا القلب ليل نهار، رضيت بما تقدر لي، فأنت مقدر الأقدار. سألتك ما سألت سواك، فاجمعني مع الأبرار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تعلمون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

موت

فأطلع شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

0: إليك.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء

مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع

غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقلنا إن هذه الآية وردت في سورة البقرة بأسلوب آخر، وهو قوله سبحانه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما الفرق بين بلد والبلد؟ البلد يبقى شيء وجد بالفعل فصار بلدا، هذا البلد يبقى أجابه الله إلى الأولى فجعله بلدا وجعله آمنا، أمنا عاما. لأن الإنسان في أي بقع من بقاع الأرض لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الإيه؟ أسباب الأمن فيه من مقومات حياة ومن عدم تفزيع قوم. فده أمن مطلوب لكل مكان ولكل إنسان في أي أرض. فإبراهيم حينما جاء قال اجعل هذا اللي هو إيه؟ ما فيش بلد عشان نشير إليه إن هذا البلد، إنما هذا اللي هو المكان اللي نزلت فيه، وادي وغير إيه، ما فيش أي شيء من مقومات الحياة. يا رب أول حاجة اجعله بلد، وبلد آمن زي الأمن اللي انت خلعه على الناس كلها، كل واحد آمن. لكن الدعاء الثاني رب اجعل هذا البلد، أي بعد أن صار إيه بلد، خلاصين فينا منه، اجعلوا ايه امن. طب ما هي امن جات من الاولانيه، قال لك لا ده امن خاص بقى، امن ايه؟ امن خاص في غير هذا المكان، نقطع الشجر زي ما احنا عايزين ونصطاد زي ما احنا عايزين، انما ده البلد ده هيجعل ربنا الامن فيه منصب حتى على الفتاة وحتى على الحيوان فلا يصاد، وحتى على فاعل الجريمة أقابله كده قاتل أبي وأنا يبقاله بالعرم ما جيش ناحيته لحد ما يطلع بره، بقى أمن فيه صاحب الجريمة، يبقى أمن خاص ولا لا؟ يبقى إذن دي دعاء وده دعاء. الأول دعاء أن يصير هذا المكان القبر بلدا، وبلد آمن، أمن إيه؟ أمن عام زي الأمن اللي ربنا يجعله أمن. ومدام بلد قلنا هيبقى فيه توتر، وتوتر يعني أسباب الأمن موجودة فيه خلاص. لكن الثاني قال له يا رب انت جعلته بلد صحيح، ولذلك قلت هذا البلد اجعله امن. طب ما الامن جات هنا، قال لك لا ده امن.

0: خاص،
1: الأمن إيه؟
0: خاص.
1: وإذ قال إبراهيم ربي، كلمة ربي ما قلش يا الله، أما قال لك لا، لأن رب ده هو الخالق والمتولي التربية، ودي من ضمن المطلوبات بقى. الله عطاه تكليف، حيبقى يقول لي يقيم الصلاة، يعني اعطيني من عطاء الربوبية.

بيحصل فيها اشياء كثيره، ما الناس مش امن. طب ما اخر المواقف اهو، جهيمان لما دخل وروع الناس وروع الامنين في الحرب، ما كانش امن يا رب؟ نقوم نقول له الطلب ده اجعل هذا البلد امنا، جعلا كونيا ام جعلا تكليفيا وشرعيا؟ في فرق بين الامر الكوني اللي ما يتخلفش، ربنا جعل البلد ده امن ما يحصلش فيه اي حاجه ابدا، انما امر تكليفي يا ناس اللي يدخل البلد ده يبقى امن، يبقى امر تكليفي، عرضه ان يطاع وعرضه ان ايه. ولذلك الناس لما جات الشيء اللي حصلت في الحرب قال يا اخوان ده ناقض قول الله ايه، ولم يروا ان جعلنا حرما ايه ومن دخله كان امنا، واللي دخلوه ما بقوش امنين، بقوا مفزعين والضرب بالنار ولا لا. نقول له انت فاهم ان امر كوني، الامر الكوني لا يمكن ان يختلف فيه، لازم كان يحصل كده، انما ده امر ايه شرعي. والامر الشرعي التكليفي عرضه ان ناس تطيعه وناس تعصيه على الأول. يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى إن جعلنا حرما آمنا، جعلنا يعني كلفنا، زي ما يجي الراجل مثلا بيوصي الوصية لأولاده وهو شايف نفسه إنه محتضر وحيموت، يا أولاد هذا بيت يكرم فيه من إيه دخله. دي مش كوني، مش معنى ذلك إنه لما يموت بقى كل اللي هيدخل يكرم، ده هو بيبدلهم رغبته، يعني من احب امري ومن احب وصيتي يبقى يكرم من ايه، ومن الجائز ان واحد يرضى واحد بايه. ففرق بين الامر التكليفي والامر الايه، الذين تعرضوا لهذه المساله لم يفرقوا بينهما، لم يفرقوا بينهما، ما دام امر تكليفي يبقى عرض ايه، ان يطاع وان يعصى. اذا ومن دخله كان امنا، اوعى تفتكر انها كان كينونه كونيه، من دخله كان آمنا يعني أمنوه، من دخل هذا البيت يوان إيه يكرم. يبقى مش معنى إن هو مش هيحصل فيها للكرم، لا، إن احترمت الكلمة يبقى اكرم اللي دخل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله، إيه التنبؤات دي؟ ده لسه مكان ما حدش لغيه وعاد ولا قعد فيه ولا أي حاجة، إيه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ دي تنبؤات إن أنا بيدينا مناعة إن هيحصل، هيحصل وتيجي في هذه، فيا رب جنبنا الزوبعة اللي هتيجي منين؟ من عمرو بن الحي بعدين، بعد إبراهيم بقد إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى مرضو تلقيه دي ايه من اعلامات نبوة ايه، نبوات ابراهيم. يجي واحد يقول لك يا اخي كيف يطلب ابراهيم وهو رسوله من ربه ان يجنبه عبادة الاصنام مع ان الرسل معصومين من هذه الايه؟ ام قال لك وهي العصمة تمنع ان الانسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه؟ ما بيقول ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا، يبقى اذا المداومة طب ودي يعني عنده شك انه يمكن يحصل؟ قال يا اخي ربنا عرض القضية القرآنية دي، وما كان الرسول قال ايه شوية، وما كان لنا ان نعود في ملتكم بعد ان ايه نجانا الله منها الا ان يشاء رب شيء، حيشاء انك تعود طلاقة القدرة، ما عودش بقى الزام عليا والضراعة الى المنعم، حتى مش معنى ذلك انه اداك دي تقول خلاص انتهت، لا لا تزال في يدك، لا تزال في ايه في يدك. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. كلمة ان نعبد الاصنام فيه صنم وفيه وثن، اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل انسان بشكل مش عارف ده صنم، حتى في حجر بس كده طفل كده يبقى اسمه ايه وثن. ناس بقى قال لك حبوا يخرجوا من المأزق السؤال ده وقال لك ده هو لان الكفر نوعين، نوع يعني شرك خفي وشرك ايه جلي. الشرك الجلي هو الشرك بالله، والشرك الخفي ان الانسان يحترم الوصايا.

بتقول ويدي للوسطى وللسبب فوق ايه؟ قال له برضو ابراهيم ما يصحش انه يكون كده. طب اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. طب ما هم النجوم اللي هم مخاطبين بهذا الكلام عبدوا الاصنام. وبني الذين يصلون الى مرتبه الرساله والنبوه مثلي، ولا ما حدش من ذرية ابراهيم عبد صنم، وكل اللي عبدهم من غير ايه؟ من ذرية ابراهيم جائز وايه؟ وجائز. وعلشان نعرف الامور ونسحبها على مطلق ابناء سواء كان رسل او غير رسل، نقول له لا، ده المسألة دي مشروحة في مواطن اخرى. مواطن اخرى لما الحق سبحانه وتعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلاه يعني اختبره بتكليفات، فجاء بالتكليفات على وجه الايه؟ التمام. فحينما جاء بالتكليفات على وجه التمام أمنه الله على أن يكون ايه؟ إماما. قال إني جاعلك للناس إيه؟ أنت مأمون على الله، لأنك لما تؤمر بأمر بتإيه؟ في واحد ينفذ الأمر كده اسمه إيه؟ زي ما احنا نسميه كده في الريكوزيشن كان يعني بس، وفي واحد إيه؟ يؤديه بتمام. فما لم أداه بتمامه بعد الابتلاء والاختبار ربنا قال له إني جاعلك للناس إماما. الله، فكأن حيثية الجعل للإمامة من الله أن يوفيه الإنسان مطلوب الله بدقة وإيه؟ وأمانة. إذا كان ده دستور الله في الخلق يبقى لازم نتخلق بأخلاق الله، وبرضه ما نجعلش إمام في أي حاجة إلا إيه؟ إلا من يحسن، إلا من يحسن، مش كده؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، اللي يولي واحد في عمل وغيره أكفأ منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ لأنه ده بيعمل فساد في الوجود، فساد في الوجود، والفساد اللي بيحصل في الوجود من أن يوسد الأمر إلى غير أهله. ليه؟ أم قال لك لأن كل إنسان يوسد أمره هو أهله ينفذ الأمور كما إيه؟ ما يجرعش حد، ما يبقاش أسوة كده للسوء، لأن الأسوة للسوء تعمل عدوى يتفشى السوء. إنما لما ما يحصلش ليه؟ هو الـ الـ الـ الـ الـ الأولاد الصغار الذين نشأوا في السعودية بعد اللي سرق تتقطع إيده، بعد كده ما عرفوا الحكاية دي إيه اللي حصل؟ ما حدش يسرق، ولذلك كل السراق يبقوا من حتة تانية من أماكن أخرى. ليه؟ أم قال لك لأن في قضية أن الحق حينما يعطي جريمة عقوبة قاسية شوية مش إذن بأن تحدث، ده تمهيد ألا تحدث. بيصعد دي ليه؟ علشان إيه؟ ما تحدث. ولذلك لما يجي يقول لك بقى يا اخي الاسلام ده، يقول لك لا اكراه في الدين، وبعدين يجي لما واحد يسيب الدين ويمسكوه يقول لك نعدمه ولا نموته ولا بتاعه ولا اي حاجه مثلا، تقول له الله، هي دي تحسب للاسلام ولا على الاسلام؟ ده تحسب للاسلام، لان دي بتشجع الناس انهم يدخلوا ولا بتهيب الناس انهم يدخلوا؟ انت بتهيبهم انهم يدخلوا، يعني بيقول له رد بالك قبل ما تؤمن. احنا هقول لك على الحكايه، ان دخلت عندنا وحصل منك كده هيحصل كده، يبقى يعمل ايه؟ يدرس ويدخل على يقين، ما يدخلش كده يقول له خد بالك انك انت دخلت الاسلام لو خرجت منه هنعمل فيك كذا وكذا هنقتلك. يبقى قبل ما يدخل يعمل حسابه ولا لا؟ يبقى دي هيبت من الاسلام ولا جرأت على الاسلام؟ هيبت، عشان كل واحد يدخل على ايه؟ على بصيرة أنا ومن الإيه؟ أنا ومن اتبعني. كنا بنتكلم على كيف إبراهيم إن القضية مبتوتة بالذرية وبنية أن نعبد الأصنام. يقول له إبراهيم حينما ابتلاه الله بالكلمات

فأتمها جعله للناس إماما. آدي معنى إن إحنا لما نولي واحد عمل ما نوليش إلا بعد تجربة وإيه واختبار ونكون مأمون على مصالح الناس. هذه واحدة. الأمر الثاني لما قال له إمام إبراهيم استشرف أن تكون هذه الإمامية في ذريته. قال أي إبراهيم ومن ذريتي. ماذا قال الله ربا عليه؟ لا ينال عهد الظالمين. تبقى إذن يجب أن نفهم أن بنوة الأنبياء ليست بنوة لحم ودم، إنما هي بنوة اتباع واقتداء. ولذلك حيقول للنوح لا تسألني ما ليس لك به إيه. قال له ابني من أهلي. قال له لا، هو أنت أهلك بتوع الدم ومن لا لا لا، أهلك أهل الاتباع. ده النبي مسك سلمان وهو من فارس مش عربي وقال سلمان منا آل البيت، مش بس مسلم، لا ده من آل البيت. الله. يبقى إذا قال له ومن ذريتي. قال لا ينال عهد إيه الظالمين. ليه؟ لأن بنوة الأنبياء بنوة إيه اتباع، مش افتراع لفرع منه، لا يقوى، ده بنوة الإيه اتباع. سيدنا إبراهيم خد الدرس، ما هو كل ما بياخد حكم بإيه بيؤديه تمام. فلما طلب إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهل هذا المكان من الثمرات، قال له إيه وارزق أهله من الثمرات. أم بص الحكاية اللي فات، قال له من آمن يا رب؟ اللي آمن. يا سلام. فربنا رد رد آخر، مرب مربي. قال له لا، انت خلطت بين أمرين، انت خلطت بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. لأن عطاء الربوبية يأتي للكافر وللمؤمن اثنين. فتقول لي ومن آمن لا يرزق أهله من الثمرات أيا كان، لأن ده عطاء مين؟ عطاء ربوبية. والشمس بتطلع على ذا وذا والمطر بينزل على ذا وذا وكل عطاء الربوبية. إنما عطاء الألوهية يخص به مين؟ خاص به من إيه؟ بقى إذا الاحتياط لما قال له لا ينال عهد الظالمين، قال له من آمن؟ قال له لا، دي سكة ودي سكة. قال ومن كفر فأمتعه. بس ما قالش أمتعه، قال له أمتعه قليل يعني. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله، من اللي أضل؟ الأصنام. طب الأصنام ملهاش لا كلام ولا حديث ولا قالت لحد حاجة. القائمين على أمرها بدعوى أن لها ألوهية، وأن لها ألوهية وللهاش تكليف. الصنم ما قال لهمش اعملوا كذا ولا تعملوش كذا، ولا قال لهم ما حصلش. طب يبقى لا حلو ده قوي لما يجي كده من غير تكليف كده ويسيبنا على رب شعر، يبقى حلو قوي. يبقى بهذا اي بعدم وجود التكليف من الاصنام اضلوا الناس. قال لك اله ودين بدون تكليف ده حلو قوي. ولذلك احنا قلنا كل الذين يعني يعملوا الخزعبلات ويجيبوا حواليهم ناس بيجوا لهم الناس ليه وان كانوا مثقفين؟ لانه بنقول له تحليلات، تقول له لا مفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع. يبقى الراجل ارضى نفسه بان ده دين وده فهم جديد في الدين، وارضى نفسه بانه رايح نفسه من تبعات التكليف. رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تعقيبات في مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان، مرة يعقبها الحق العزيز الحكيم ومرة يعقبها بالغفور الرحيم. قال لك لأن الجرائم بتختلف، ففيه جريمة اسمها الخيانة العظمى أو جريمة القمة اللي يدعي انه اله ويعمل مش عارف ايه، وفي جريمه تانية
ففي مسألة سيدنا عيسى إن تعذبه هناك لما قال إيه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ ماذا قال؟ إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم من نفسي. طب وإيه وبعدين وإيه اللي يحصل تاني؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك لا العزيز الحكيم. بعد العذاب العزيز، لأن دي عملية قمة. فطب وإيه حديث حكيم تناسب؟ ما هي برضو بعض الناس اللي بيستدركوا على القرآن يقول لك هو الموقف مناسب عزة وحكمة، ده الموقف مناسب إيه؟ مغفرة ورحمة. إن تعذبهم فإنهم وإن تغفر لهم فإنك، يبقى في غير القرآن غفور رحيم، دي المناسبة يعني نقول له لا. ده دليل على أن الجريمة مش بس يعاقب عليها ربنا، ده البشر المؤمنين بالله إن ملكوا أن يعاقبوا يعاقبوا عليها. فإذا غفر لهم يقولون لا يا رب ما مش عارف تغفر لهم، ده أولاد إيه مش عارف إيه. لكن ربنا لأنه عزيز ما حدش وحكيم ما حدش يقدر يقول له أنت عملت كده ليه؟ كأنه عمل المسألة للمنطق ما إيه؟ ما يجيبهاش. طب والمنطق ما يجيبهاش مين؟ أم قال لك الناس الغيرانين على وحدانية الله. لساعة ما يشوفوا ناس عملوا كده يقول لك احرقهم ولا اعملهم. يقول لك لا، لانه عزيز حكيم بقى ما حدش يقدر يقول له ايه، ما حدش يقدر يقول له حاجه. يبقى هناك مناسب عزه وايه وحمه. وفر الله ربي انهن اضللن كثيرا من الناس. ذات الصفات مناسبه للمقدمات الصدريه في الايه تعطينا ان القران من لدن حكيم خبير، واللي ربنا أوحاله القرآن سنقرئك فلا تنسى. إيه اللي يخليه يجي في الآيات يقول غفور رحيم وفي الآيات عزيز حكيم، مع أن السياق المعنوي كده يعني؟ طب إيه اللي يخليه أنت عد نعمة الله لا تحصوها وإن الإنسان لظلوم كفار، وأنت عد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إيه؟ الله الله. إيه اللي يخلي الحكاية دي تيجي إزاي؟ ده تيجي زمان سنقرئك فلا إيه؟ فلا تنسى. إن هذه تذكرة، آية إن هذه تذكرة، تقراها إزاي يا رسول الله؟ فمن شاء ذكر تيجي، إن كنت بتقرأ هناك بعبس. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب بعدها إيه؟ إن كنت بتقرأ في سورة كذا تقول إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم من سورة الإيه؟ المزمزم. لا المزمزم كويس كده. الله، يبقى اذا نشوف ان هذه تذكرة مرة تتقل ايه فمن شاء ذكر. ادي اي ان هذه تذكرة فمن شاء برضو فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيل. طب اتخذ الى ربه سبيل هتقرأها ايه؟ سورة المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ايه ادنى في سورة هل اتى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي يخليه يديهم جدهم؟ مسألة مش بتعصب أن سنقرئك فلا إيه؟ فلا تقوم. إن الأبرار لفي نعيم. طب حيقرأ أقول له كده، ولذلك لما تحب تمسحني وقعد بقى تجيب له الحياة تقول له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم. يقول لك إيه؟ يقول لك أنت عايزها بقى على ترتيب النزول ولا إن الأبرار لفي نعيم؟ وإن الفجار في جحيم والله أبرار في نعيم على الأرائك إيه ينظروا. هناك كتير حاجات كتير أفكروا فيها تلاقوها حاجات عجيبة، والنبي إزاي بقى ينزل عليه الوحي دلوقتي وبعدين يقرأ الآيات يقرأ دي الآية إزاي تيجي دي؟ ما تجيش أبدا إلا إذا كان سنقرؤك فلا إيه فلا تنسى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي غير التعبير هنا أنه ليس صاحب زرع، يعني ما ينفعش فيه الزرع. ليه؟ لأنه أرض صخرية. لو أنها أرض مثلا رملية أو نصف رملية أو كذا كذا كان من الممكن أننا إيه نستطلع. يبقى إذن قوله غير ذي زرع مش ما فيهاش أمل في المجهود الإنساني، يبقى ما فيش بقى الا المجهود الايه الا العطاء الايه العطاء الرباني بقى. غير ذي زرع والذي جعل ذلك
قال عند بيتك المحرم. طب هو اختار المكان ده ولا اختير له؟ اختير ايه؟ اختير له. كأنه بقول عند بيتك المحرم حيثية الرضا بالتكليف. بيقول ده حاجة حلوة قوي اللي انت كلفتني عند بيتك المحرم دي تدفع عليه. زي ما تقول له روح في الليلة دي قوم الساعة مش عارف ايه وامشي روح في المكان الفلاني وروح عشان تقابل فلان. تقول له طيب علشان فلان دي اروح معلش يا رب الله. اذن فيه امر تكليفي حينفذ وفي امر تكليفي حينفذ بايه؟ بعشق. والامر التكليفي اللي نفذ بعشق بياخد ثوابين اتنين: حب التكليف والقيام بالتكليف. حب التكليف ام قال لك ايه الرجل اللي قال ايه؟ اللهم اني عصيتك ولكني احب من يطيعك فاجعلها قربة لي. يبقى الفرح من تنفيذ التكليف ولو من غيره. ليه؟ لانه لما حتى التكليف ينفذ من غيره يبقى مصلحه ليا. ربنا لما علمني نناجيه في بفاتحه الكتاب في اول الصلاه قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد. طب انت بتتكلم تقول اياك اعبد، لا حشر نفسه في جمله العابدين لعل واحدا يقبل وتبقى الصفقه كلها ايه؟ يعني يا رب خدني وانا عاصي عشان خاطر مين؟ ولذلك يقول لك اللي عنده مثلا معصيه وبتاع ما يزعلش من المطيع، يفرح بيه، لانه فرحه بالمطيع دليل على انه ايه؟ برضه بيحب التكليف بس مش قادر على نفسه. فما دام بيحب التكليف يا رب اعملها ليا ايه؟ اعملها ليا يا سواء. دي بنقولها ليه الكلام ده؟ علشان عند بيتك المحرم مش انشاء من عنده، مش هو اللي جابه وحطه عند البيت، ده تكليف. ولذلك هيقول فيما بعد ايه؟ انت المنزل ده ربنا جابك ليه ولا من عندك؟ قال لا لا، هو ربنا اللي اعادني. قال اذا لا يضيعنا، ما دام هو اللي قال ما يضيعناش. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة، مش شهوة سياحة يعني، ربنا ليقيموا، لأن ما دام بيت ربنا، بيت ربنا يبقى لازم يعبد فيه. الله، ما هي بيوت ربنا ايه كلها كتير؟ أم قال لك لا، ده فيه فرق بين بيت الله باختيار خلق الله وبيت الله باختيار الله. فإن خلا بيت من بيوت الله ولكنه باختيار خلق الله، مش زي ما يخلع بيت لله باختيار الله. ده يصح ان البيت اللي باختيارك انت ده ما ينقطعش منه مين؟ ما تنقطعش منه الصلاة. ربنا ليقيموا الايه؟ الصلاة. يبقى اذن الحيثية اننا نأخذ امر هذا الوجود في هذا المكان اللي ما فيش فيه من اسباب الحياة ولا مقوماتها شيء، اولا انك امر، وما دام امرت يبقى اشمعنى هنا دي ونهينه؟ قال لك لان ده بيتي باختياري ولا يصحش انه ايه؟ انه يخلو من ايه؟ من مصلين وعابدين ايه؟ وعابدين ليه؟ ربنا ليقيموا. ولذلك انا رايي انني لا امكن احدا من الاقامه في هذا البيت الا الناس اللي قاعدين في العباده. ان جربنا عليه المعصيه واحده نقول له ما تقعدش في البلد، ويعملوا سياق كده حول الحرم ان اللي عايز يعيش عيشه حره. انما هنا مكان ربنا ليقيموا الايه؟ يقيموا الصلاه. طب ربنا ليقيموا الصلاه ووادي غير ذي زرع هو مش عارف ايه ولا، يبقى ما مقومات الحياه ايه؟ ما دام يقيموا الصلاه يبقى لابد لمقيم الصلاه من اقامه حياه. اقامه الحياه المقوم الاول فيها ايه؟ انه ياكل ويشرب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اجعل أفئدة جمع فؤاد، وأفئدة يعني تطلق على الطائفة صحيح، إنما إيه يعني علاقتها بالفؤاد اللي هو القلب؟ أم قال لك لأن الهوى في الحجيد هوى قلوب مش هوى جيوب، يبقى ما عندوش وعمال يحرم نفسه من كل شيء
والفريضة الوحيدة التي يدخل الناس أنفسهم فيها.

فيها وهي غير مطالبين بها هي الحاج. يقول الشيخ ما كتبش عليك الحاج، ما تحارم نفسك ليه وعامل كده؟ قال عن نفسي حاج. قال لا، يبقى ايه عمليه ايه؟ وكلمه ايه الهي والواو والهي لها معاني، يا تقول هوى ولا هوية، هذه الاثنين. ان قلت هوى يهوي، وهوية يهوى، يعني ان كان دي بالفتح تبقى الثانيه بالكسر، بالعكس. ايه الفرق بين الاثنين؟ هوى يهوي اي سقط على مكان ولا إرادة له في الهوي، ساعة ما يجي حجر من فوق كده ويهوي كده ملوش، يبقى كأنه مقهور على الايه؟ على العملية. انما ايه؟ هوي يهوى احبة، يبقى ده ميل قلوب ودي ميل قوالب. ميل ايه؟ قلوب، وده ايه؟ ميل قوالب. جعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لعلهم يشكرون، لان هيبقوا في مكان ما فيش فيه زرع ولا بتاع، وبعد ذلك هيتكلم يقول لك ده العبره العظيمه، حتى قبل ان يوجد لهم بترول، وحتى قبل يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. اوعى تفهم انها باختيار اللي بيجيبه، رزقا من مين؟ وكلمة يجبى، يجبى كأنها ايه؟ جباية، امر مفروض. ود دي تبقى في الطائف فيها الرمان وفيها العنب وفيها مش عارف الخيرات الكبيرة، ونتروح السوق علشان نشتري، يقول لك لا ده دي بتاع مكة، يبقى روح كناها من مكة. الله، مسألة عجيبة. وبعد ذلك يجبى اليه ايه؟ ثمراته كل، شوف كلمة، شوف كلمة كل شيء دي، كل شيء دي، الله، ده كلمة كل شيء. إن جعلتها في الثمرات تقوم تقول لك ايه يا اخو، احنا بنروح نشوف فيها فاكهة، الفاكهة اللي ما بتوجدش الا في الصيف موجودة، واللي في الشتاء موجودة، واللي في الربيع موجودة، جاي لها من كل ايه؟ من كل بقاع الارض، نتيجة كل البيئات والاجواء ومش عارف ايه وبتاع، وبس كده. وبرضه دلوقتي هو عمالة تنمو بالنمو الحضاري، ليه؟ ثمرات العقول المفكرة عمالة تروح تعمل مدينة جد، المدينة النموذجية في العالم. ثمرات الأفكار، وثمرات التخطيط، وثمرات الهندسة، وثمرات الإمكانيات، وثمرات إيه إيه دي؟ إحنا كنا زمان لما نيجي نروح نحج بقينا واخدين الملح ويانا والإبرة والفتلة والبتاع، وبعدين لما روحنا هناك في كذا وقعدنا في البعثة بقينا نجيب كماليات الحياة من هناك نجيبها من بلادنا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قطع من قال أفئدة من الناس، لو قال أفئدة الناس أو اجعل الناس يهون إليه، قال بعض العارفين لو أن النص كذلك لما وجد لأحد بها مكان، ولو لم يقل أفئدة من الناس لكان النصارى واليهود روحوا يحبوا. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله، ربنا إنك تعلم ما نخفي. اطمن على إنها بلد وبلد آمن، واطمن على أن البلد آمن أمن إيه خاص، واطمن على إنه هيجي لها الرزق والخيرات ومش عارف إيه، واطمن. ولكن الدوافع إلى هذا عاودته ثانيا. هيسيب مين؟ هيسيب هاجر وابنها اسماعيل، خلاص؟ يعني بعد ما اطمن على كل مقومات الحياة، بلد وآمن أمن عام، والبلد وآمن أمن خاص، ومقومات الحياة تجد له، وهو كل شيء من عند ربنا، خلاص انتهت، ما عادش مشغول بدي، ما الشغل يبقى بإيه؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. اولا الضمير بالجمع، بعض المفسرين يقول لك ربنا انك تعلم ما نخفي، اي ما اخفي من الحب لهاجر وابنها، وما نعلم من الجفاء امام سر لهاجر وابنها، اكن المعاني النفسيه عودته.

0: عند ابتداء بقى هيسلم ويمشي المعاني النفسية ايه اوجده.
1: نقول له ده بقول نخفي ونعلن يبقى دليل على انه قال لك هاجر اخرى.
0: هاجر يعني كانت مسألة سهلة انها توجد في مكان ما فيش فيه ذر ووالدها ومش عارف ايه، دي مسألة برضه يبقى عندها نوازع ولا ما عندهاش ايه نوازع. ولذلك قعدت سكتة سكتة لحد ما يجي يمشي. شوف صبرها المدة دي كلها، ولما يجي يمشي انت رايح سيبنا ورايح فين، المكان ده هنقعد فيه ازاي، انت اللي من رأيك ولا من رأي ربنا؟
1: هل لا ده ربنا اللي قال؟ قلت له طيب مع السلامة اذا لا يضيعنا.
0: وتأكدت لها هذه المسائل لا يضيعنا، لو ان الامور جاءت على سعيها كانت يمكن القضية بتاعت لا يضيعنا دي ملهاش مدلول. تقوم هي ابنها يعطش، تخلص شوية السقاء اللي المية اللي كانوا في السقاء وابنها يعطش، تقوم تعمل ايه؟ مجهود بشري. طيب عايزة تشوف الوادي كده يبقى جبال كده وجبال كده، تقوم تطلع على جبل لعلها ترى شجرة ولا حاجة، يبقى تقول ده في رحة مية ولا حد جاي تشحط منه شوية مية. قصارى ما تصنعه امرأة في مثل هذا السن، وانها تجري كده للصفا وللمرء ترجع تاني 7 مرات، هذا مجهود خلاص اكد المجهود البشري ولا لا؟ ما جابش حاجة. وبعدين راحت لقت المية من عندي بسم الله. الله، يبقى اذا لا يضيعنا ولا لا؟ بالله لو لقت مية عند الصفا ولا عند المروة ما كانش يبقى لا يضيعنا مدلول. لضيانا دي احنا عملنا اسبابنا ولا فيش، وبعدين طلع تحت رجلين الولد الايه. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. طب تعلم ما نخفي، كلام حلو. طب وما نعلن، ده قبل يعلم اللي تخفي ويعلم اللي ايه اللي نعلن. قال لك لأن كل معلن لا يكون إلا بعد مخفي. ليه؟ لأنك لما تعمل أي عمل أو تقول أي قول قبل ما بتقوله نفسك الذهن المعاني النفسية في ذهنك أنك أنت عايز تقول كده، يبقى قبل أن إيه؟ قبل أن يعلن لازم يكون إيه؟ يبقى كان خفيا. طب وبعد ما أعلن؟ أم قال لك صحيح هو أعلن، إنك لأنك فاهم أن الله غيب، أن الله يبقى صلته بالغيب، إنما في العالم الظاهر ده قال لك لا ما تفتكرش أنه غيب ما يشوفش. واحد قاعد في البيت مثلا، والله المثل الأعلى، يبقى اللي في البيت يعرفه اللي مداري ده إيه، لأنه إيه فيه غيب غيب، كل بره ما يعرفوش. أما قال لك اوعى تفتكر ان ربنا غير يعني اللي بره ما يعرفوش. نعلم ما نخفي ايه وما نعلم، وده كلام في الزوات. أم قال لك ده في الزوات وفي غير الزوات، كل مظروف في السماء والارض معلوم لمين؟ لله. وقبل ان يكون خفيا علمه. ليه؟ لانه بقى خفي حينما تحرك ذهنك اليه، انما قبل ما يتحرك ذهنك اليه هو عارف ان ذهنك هيتحرك ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. الله، ولذلك هناك في قوله السر واخفى، يعلم السر. نقول له اصل الخلاف في السر، والسر ايه؟ ما تعرفولي. هل السر ما اسررت به الى الغير وقلت له ما تقولوشي، انما خرج منك، يبقى سر خرج منك واستأمنت عليه اذن سامعك خلاص. ولا السر اللي حطته في نفسك؟ قال لك لا، القرآن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، يبقى السر اللي انت كان عندك إيه؟ يبقى أخفى من السر قبل أن تبوح به. يبقى السر اللي بحت به الأذن اللي انت عايز يقوله اوعى تجيب سر لحد خلاص، وأخفى منه قبل أن إيه؟ تقول. طب وليه ما تقولش وإن كان السر ما كتمته في النفس على رأي البعض؟ يقول لك لأنه علمه قبل أن يكون سرا في نفسك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا

0: في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ده يبقى الكلام ده بقى ايه كلام تاني، لانه هو سيب إسماعيل رضيع، يبقى ايه كلام تاني، قاعد بيستدرك بقى النعم ومش عارف الايه والدفاع، وبعدين جاب إسماعيل وإسحاق. طب ده إسحاق بعد إسماعيل ب14 سنة، بعد ايه أربعة، وإسحاق جه بعد إسماعيل بعد ما ربنا قال له اذبح إسماعيل ومش عارف ايه واستسلم وقال ايه ونذبحه، وجابه هيذبحه قال له شيل ايدك بقى، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن قد صدقت الرؤيا، خلاص احنا هنفديه، ومش هنفديه بس ونسيبه لك حي، هنجيب لك ولد كمان. وبشرناه بإيه؟ إسحاق، والبشرى تكون للشيء قبل أن يوجد. وإلى لقاء إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.